مدار الحرمة على نية الفتنة وقصدها. وهناك شبه حول الموضوع لا بد من تبيانها، فقد زعم بعض المدعين بأن اللام في قوله ليجدوا ريحها هي لام العاقبة، وقالوا معنى الحديث أن خروج المرأة متعطرة يكون عاقبته أن يجد الناس ريحها فتكون مذنبة لذلك. في كل حال، قصدت الفتنة أم لا؟ قالوا فاللام هنا مثل اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي التقطوه ليتخذوه ولدا، فكانت عاقبة الأمر أن صار عدوا لهم. وهذا الزعم غير صحيح من وجوه. أولها أن لام العاقبة يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها، كما قال الأهدل في شرح متممة الآجرومية وابن هشام في قطر الندى. وهذا غير موجود في الحديث، لأن ظهور رائحة العطر من المرأة لا يناقض خروجها متعطرة، بل ظهور الريح من مقتضيات الخروج مع التعطر. ثانيها أن اللام لا تكون للعاقبة إلا بطريق المجاز، قاله ابن السمعاني في كتاب القواطع. والمجاز لا بد له من دليل، وإلا فإنه يكون تلاعبا بالنصوص، وهنا لا دليل على المجاز. ثالثها أن البخاري ومسلما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة يوم الفطر، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، والسخاب نوع من الطيب كما ذكر الفيروز أبادي في القاموس والزبيدي في التاج. فيستدل من ذلك عدم إطلاق حرمة خروج المرأة بالطيب، وإلا لما فعلت الصحابيات ذلك، ولكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهن عنه. ولذلك قال البيهقي عند رواية هذا الحديث باب كراهية خروج المرأة متعطرة، ولم يقل باب حرمة خروج المرأة متطيبة. ومن المعروف أن البيهقي شافعي، والشافعية إذا أطلقوا الكراهة فمرادهم ما دون الحرام، وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وأما الخبر الذي رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه مرت به امرأة ريحها تعصف، فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. فقال وتطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. فهذا الحديث لم يصححه ابن خزيمة ولا صححه أحد من الحفاظ. ثم إنه لم يقل بموجبه إمام من أئمة الاجتهاد الأربعة، ولا غيرهم، ولا أحد من أصحاب الأئمة الذين بلغوا رتبة استنباط الفروع من قواعد أئمتهم كالقفال الشافعي والجصاص الحنفي وابن عقيل الحنبلي وابن وهب المالكي. بل ثبت عن الشافعي رضي الله عنه القول باستحباب التطيب للحج للإناث
كما هو مستحب للرجال، فكيف يكون مستحبا في سفر الحج وحراما في غيره؟ فليس عند هؤلاء الذين يقولون بتحريم هذا جزء واحد من 100 جزء يشترط لمن يفتي في مذهب من المذاهب، بل لا يستحضرون جزءا واحدا من 1000 جزء من مسائل مذهب من مذاهب الأئمة 4. فإن قيل إن طيب النساء الذي كانت النساء تتطيب به قد ورد الحديث بأنه ما ظهر لونه وخفي ريحه، فالجواب أن هذا الحديث ضعيف لم يصححه أحد، بل الذي صح في حديث التطيب في الإحرام للذكور والإناث المسك المطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك المطيب للإحرام. وروى ابن أبي شيبة أن أسماء بنت أبي بكر زارت السيدة عائشة والزبير غائب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحا، فقال: ما على المرأة أن تتطيب وزوجها غائب، أي لا ينبغي لها ذلك، ولو كان حراما لبين ذلك وقال لأسماء: حرام عليك فعله. فمن هذا الحديث وما قبله قال العلماء: يكره للنساء الخروج متطيبات. فقال الإمام النووي في المجموع عند الكلام عن خروج النساء إلى صلاة العيد: ويستحب أن يتنظفن بالماء ويكره لهن التطيب. وفي كتاب نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي الملقب بالشافعي الصغير: أما المرأة فيكره لها الطيب والزينة وفاخر الثياب عند إرادتها حضورها، أي صلاة العيد. وقال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويتنظفن بالماء فقط، يعني من غير طيب ولا زينة، فيكره لهن ذلك لما مر في الجمعة. انتهى ما قاله في كلامه عن صلاة العيد. ولم يقل أحد منهم إن ذلك مستحب، ولا قال إنه حرام، وإنما توسطوا في الأمر فقالوا مكروه وهو الصواب. ولا يشمل ما ذكرناه تطيب المرأة لزوجها في بيتها، فإن ذلك حسن لا يكره إن كانت نيتها فيه حسنة. وأما إن طلب الزوج منها ذلك فهو واجب عليها كما قاله العلماء، ومثل ذلك لو طلب منها التزين له. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وذا النسيم

0: رضاك النسل.
1: الله يفتح عليك.
0: وهذا

وهاجت العين

0: الله
1: يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي بلم ولا أرقنا لذكر البال والعالم ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي ويا رفارف روحي في معارجها ذكركم قد يداوى في الهوى سقمي عندي لأحباب قلبي ما ذكرته ما ذكرته

0: محمد صلى الله عليه وسلم
1: عن دين أحباب قلبه.

0: الله
1: ليالي وصالك.

سألت إلهي سألت إلهي

Boah.

مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى.

يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتدي وبعثت أميا تقول فتغتدي من

وسويت نثر النثر يسقى مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسويت يا حبيبي وسويت يا رسول الله وسويت يا حبيبي.

يطبع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلمات.

يا واصف الأنصات بوصفه وكأنك الرسام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان. ويقول فلان: يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا. ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان ديناً ورعاً غازياً مجاهداً تقياً. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم الطف بنا في الدارين. اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين. واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك.

أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم.

قد نام وفدك حول البيت قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه

0: فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والحرم.
1: أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة، فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام، وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: طلع خير
1: الأنام ليالي وصالك.

سألت إلهي سألت إلهي

وادخلوا من باب السلام.

0: الرسول يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.

وقولوا

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم تلبية دعوته إذا دعاك إلى وليمته، وهو ما أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: وإذا دعاك فأجبه. ومعلوم أن الولائم تقام للتحدث بنعمة الله عند الزواج، أو تحقيق أمل، أو رزق بمولود ونحو ذلك من النعم. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا شك أن إجابة هذه الدعوة مما يبرهن على هذا الحب وينميه، وفيها إظهار الفرح والسرور بما أنعم الله به على أخيه صاحب الدعوة، وتوثيق الروابط والعلاقات بين المؤمنين. والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال العلماء: إذا كانت الوليمة وليمة عرس فالإجابة واجبة، أما إذا كانت لشهود وليمة أخرى غير العرس فالإجابة مندوبة فقط، فلا ينبغي التخلف عنها بدون عذر. وقد نص الفقهاء على أمور وجعلوها أعذارا شرعية تبيح للمسلم عدم الإجابة، منها أن يكون في هذا الطعام شبهة، أو يكون هناك منكر من خمر أو فسق أو مجون كما هو شائع في عصرنا، نسأل الله اللطف والعافية. وإذا انتفت الأعذار فليحضر. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج وأمره بالوليمة، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. وإنما قال ولو بشات بالنسبة إلى حال سيدنا عبد الرحمن من اليسر، وإلا فالوليمة تكون على قدر حال الداعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والغرض إنما هو تحصيل السنة بالوليمة عند الزواج والعرس. ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد فاطمة ابنته، كان الطعام الذي أحضره النبي صلى الله عليه وسلم طبق من بسر، وهو التمر قبل إرطابه، فالغرض إنما هو إشهار الزفاف وحضور جماعات المسلمين عند أخيهم الداعي، مسرورين لسروره، داعين له بالخير والبركة. وقد أجاز العلماء الضرب بالدف في العرس وغيره. ومن آداب الوليمة أن يدعو إليها الأتقياء الفقراء، ولا ينسى الأقارب، وأن تكون نيته الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المؤمنين.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها، أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم، كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

فنهض الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الاثنين 28 أيلول 2026 الموافق ل 16 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، وأسبوع جديد بدي أتمنى يكون مليء بالسلام والسعادة والطمأنينة. تحية لكل اللي رايحين هلأ على المدارس مع هالأجواء الخريفية، وتحية لكل اللي رايحين على شغلهم. شوي وبتنطلق حلقتنا، وبتنضم لإلي زميلتي إيمان الخرفان، ومثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني.

0: إيمان يعني عم نطلع على الهواء وإيمان وراي عم تضبط التي في. بدي واجه تحية للزميلة روبا اللي هي هلأ معنا باستوديو عم تصور ميكينج أوف للميكينج أوف للحلقة بكرة إن شاء الله, مش بكرة قريبا إن شاء الله بتشوفوا هذا التقرير. تحية لكل المستمعين. يعني إيمان بعدها ما قعدت على كرستها, عادة نحن معودين هيك يعني نكون, خاصة أول الأسبوع فبكون الواحد بالغالب عم يركض ركض. بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكم ترسلون عليه هو 0166-7602, فيكم تبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحياتكم للناس اللي بتحبوها. تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا رسالة طويلة من مايلي من مين, أجمل صباح لعلي وإمام, بوجه أحلى تحية لفاطمة سعد بقلا الله يحفظ لك عائلتك ويبارك لك فيهم, كل التحية والمحبة لسارة عماش لنعيتاني فاطمة الحمصي نسرين هادية مسدانية طرابيشي وعائلة سرحان وكل أفراد مجموعة القلوب البيضاء. وهيك كم دعوة حلوة بس ما حاطين الرسالة من مين فأنا ما حقدر أقول من مين. أيضا أم الحسن أبو الخدود بتصبح علينا وبتوجه لنا تحية. ميرنا مرعي بتصبح علينا بتبعت سلامة لوالدها الحاج نعيم مرعي ووالدتها الحاج مها. وهلا بهالأثناء إيمان عم تقعد على الكرسي فحتسمعوا حتضطروا تسمعوا هيك شوية.
1: صباحو كيف علي, كيفكم متابعينا الكرام؟ نتمنى لكم إن شاء الله هيك بداية النهار تكون حافلة بالخير والبركة. قديش حلوين الشتوات اليوم نحن وجايين على الإذاعة.
0: اشتقنا
1: ايه نحن ببيروت هيك مش عم تشتي بس أنه عم بتبخبخ عرفتو. الله يبعث الخير إن شاء الله هيك تكون بداية أسبوع موفقة للجميع.
0: انت طلعي شوفي بالجبال الشمالية فوق العالية,
1: شوف المطيطة يا عالية على ظهر البيدر
0: هيك كوينين يعني سبحان الله ما كأنه نحن عايشين ببلد واحد أو ما كأنه نحن بهيدا يعني بلد واحد.
1: بتشوف كل الفصول
0: أول ما تبلشت أربع على الساحل خلص بيقلب الطقس برد قلبي.
1: صحيح.
0: سبحان الله.

0: هناك.
1: مثل كل تنين إن شاء الله بعد شوي حنطلع صوت وصورة على يوتيوب على قناتنا على إذاعة نداء المعرفة. تحية لخالتي منى وتحية للصديق مصطفى جمال اللي بصبح علينا, تحية لزوجته مرفت. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا أبو محمد زايد من البداوي عم بقول نحن مشمسة عنا, يلا انطروا شوي
2: ما شاء الله,
1: مع أنه بطرابلس هو مطلوب يعني ما تكون مشمسة. على فكرة لاحظت أنه بمبارح مثلا أنا كنت ببيروت وطلعت على طرابلس, حسيت بطرابلس أشوب من بيروت.
2: أيوة
1: ما بعرف ليه. طيب
2: طيب حنقرأ لك رسائلكم اللي عم تبعتوا لنا اياهم على 01-66-76-02 رقمنا الواتساب مع اسمكم الكامل ومن وين عم بتتابعونا. سناء أسعد الله صباحكم يا سناء. غازية السيد كمان أسعد الله صباحكم, بتمنى للأحبة صباح جميل ونهار سعيد إن شاء الله وبداية أسبوع فيها خير وبركة, دمتم في رعاية الله. ست بهاء نطفجي كمان بتصبح علينا وبتصبح على كل من سمع رسالتي وسلامي لجميع المستمعين.
1: يعني الناس اللي بتحب الشتوية كتير مبسوطة بتقص اليوم,
2: كتير مبسوطين
1: كتير, كتير, كتير يعني كتير. خاصة اشتقنا يعني بعد طبعا هالشوبات. منهم الست فاطمة البركة عم تقول قربت الشتوية, وبدي قلكم هلا ان شاء الله بنحكي بفقرة الطقس انه شكل الاسبوع كله هيدي يعني هذا الاسبوع كله
2: شتي؟
1: شكله هيك,
2: هيك
1: يعني
2: توقعات
1: حسب التوقعات
2: نفرش السجاد يعني
1: لا
2: بكير
1: ما كتير تتحمسوا
2: لا كتير بتحمس انا
1: ما كتير تتحمسوا, وبقولوا انه بين التشرين وتشرين صيف تاني ما بعرف
2: هيك بيقولوا.
1: نعم. صباح الخريف والهواء العليل, تحية لفاطمة وحبيبة وحبيبة محمد هني بطريقهم للمدرسة, تحية لهبة. هذه الرسالة من سوزان السويد.
2: صباح الخير, تحياتي لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها وبنته ميرنا من سناء. هادية صندق لي كمان تحياتنا لك عزيزتي, صباحكم حلو مثل جمال صباحنا اللي زاد جمال بوجودكم, شكرا لك. كتير محمسين للمشاركة اليوم بعد هالعطلة بتحسها طويلة يعني صح. جمعة سبت أحد ما في صباح المعرفة, نحن اللي منفقد ما بس أنتم. تحياتي لكم ولأسرة الإذاعة ولأصحاب القلوب البيضاء أيضا وهن على السمع, تحياتنا لألهم.
1: هلا هي تحية كبيرة لألهم لأنه شايفهم أنا على الجروب قدم 50 للحلقة اليوم.
2: نعم
1: مولعينا على الجروب ويلا وشاركوا هيك, فتحية لكل أعضاء الجروب فردا فردا, ما بدي أسمي أسماء كرمال ما ننسى حدا. منهم مروة عيسى اللي عم تقول تحية طيبة لألكم ولأهلي وزوجي وولادي ورفقاتي الطيبين وجميع المستمعين والأحباب.
2: كمان بهيجة عويك تحياتنا لك يا بهيجة, صباح الخير صباح المعرفة للجميع, صباح الورد إيمان وعلي يسعد كل أوقاتك, أهلا وسهلا فيكم. مالكة دندشي كمان أهلا وسهلا بي مالكة, تحياتنا لك, تحياتنا لمحمد دندشي, بتمنى لكم نهار سعيد ومليان بالطاعات.
1: طيب لا نكفي حلقتنا بالخيرات, خلينا نسمع سوا دعاء اليوم من بعده بنعرف من إيمان شو الورد.

0: ورد اليوم. الله الله
1: الله. ورد اليوم الاثنين 16 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 28 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. يا مغيث أغثنا ألف مرة. ورد اليوم يا مغيث أغثنا ألف مرة. حضر عداداتكم مسابحكم إن ولله سبحانه وتعالى وبلشوا بورد اليوم.

0: بتعرفي نحن عم نستقبل رسائل على رقم الاذاعه وكمان الناس اللي بيعرفونا شخصيا بيبعثونا على
1: رقمنا البرايفت
0: بس امراض بتوصلنا رسائل شخصيه يعني مثلا بتعرفي انه انا امراض بشتغل بالاكل فبتجيني طلبيه على الهواء هلا اجتني طلبيه جبت الدقوله صباحه علي بدنا كيلو
1: تخيل
0: فتحيه لكل اللي عم بيبعث لي هلا اوردرات على الهواء
1: علي على الهواء يا جماعه الخير فيكم تصبحوا عليه اذا بدكم
0: طيب
1: بدي انتقل شوي على اليوتيوب يا علي لنصبح على كل متابعينا اللي عم يراسلونا كمان بذكرهم يكتبوا لنا اسمائهم ومن وين عم بيتابعونا صباحوا لسناء للحج وسام زميل للحج وسام كرجيه تحياتنا لك حفظكم الله وحماكم امل قدوره تحياتنا لك ست امل يسعد صباحكم ست ام محمد صباحكم خير وبركه احبائي اسره الاذاعه نداء المعرفه ومستمعيها ساره شهاب اهلا وسهلا فيك يا ساره نهال شماس صباح الخير ضحى دربي صباح الخير اختي ايمان واخي علي احلى صباح لكم وكمان امينه اماني الحسين قصه اماني الحسين هذا اوكي تحياتنا لك وايضا مصطفى لا مش مصطفى شو صاير معي انا اليوم
0: رؤيك كانه حدا لاحق يعني شوي
1: بدي اقولهم كلهم حتى ما حدا يزعل
0: طيب مصباح
1: مغربي اسعد الله صباحكم بكل خير تحياتي لكم اسره الاذاعه ميرفت كمان حصري تحياتنا لك منى برازي اهلا وسهلا فيك ماريا وهبي يسعد صباحكم
0: ما شاء الله تحية كبيرة للصديق المنشد عثمان صعب بدوره هو بواجه تحية لوالدته الجميلة عم بيقول ولخاله
1: الغزل الصباحي
0: حلو هيك الولد حلو. هيك طيب خاطر
1: دلعوها للماما دلعوها
0: نعم تحية لأمه لعثمان صعب وكمان تحية لخاله سعد شهاب أيضا عنا رسالة من نسرين الشعار بتقول صباحكم علي وإيمان تحية للغوالي من القلوب البيضاء تحية طيبة لفاطمة سعد وكل الأحباب ومرت عمو نهاركم ماطر بقلوب بيضاء فأدنى لكم جمعة سبت وأحد العطلة طويلة عم تكون قللوها يا غوالي إن شاء الله من قللها ما بعرف حسب
1: ندرس الموضوع
0: طيب أيضا فاطمة الحمصي بتصبح علينا تحية لزوجة أولادها وإخواتها والجروب
1: بنتقل شوي هيك على طرقاتنا اللبنانية لنشوف شو الوضع حنروح شوي على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها فكلها كثيفة حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا ووصولا لنفق سليم سليم حركة المرور كثيفة من علي باتجاه عريا حتى الجمهور وكثيفة من الويزة للفياضية حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه الأزاعي وأيضا كثيفة جدا على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وكثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه المدينة الرياضية وأيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس ووصولا للدورة يعني نهار التنين
0: وشتى يعني بيجتمعوا اثنين مع بعضهم بتكمل العجقة
1: نعم.
0: سبحان الله تحية للكل أيضا عنا صباح الخير تحية كبيرة من مريم خليل لأختي صفاء بالسويد عم تسمعنا هي هلأ وبالشغل في كتير ناس عم يسمعونا هني وعم يشتغلوا عنا تحية للحاجة رنا بيضون بدورة بتوجه تحية لأماني الحسين ورشا ومروة ومريم وصفا
1: بدي صبح كمان على الحاج مصباح مغرب اللي من الدنمارك أهلا وسهلا فيك آية كمان صباح الورد والفل لكم ولكل المستمعين منى عم تسأل على الابليكيشن عم يطلع قرآن اوكي فتحت السيري يا منى وحبلش انا عرفته فوتوا معي بعد اذنكم هلا على ابلكيشن نداء المعرفه حنفوت عليها هلا انا لانه تليفوني بعيد ما كتير حيبين بس انه حتفوتوا معنا على ابلكيشن نداء المعرفه ليش طلع عندي قران يا منى لانه في عنا ثلاثه شانل واحده مكتوب عليها لبنان واحده مكتوب عليها يو اس اي كندا واحده مكتوب عليها قران فانت اذا بدك تسمعي نداء المعرفه اللي ببرنامجنا صباح المعرفه حتكبسي لبنان اوكي لو بتكبسي على لبنان تسمع البث المباشر الآن لصباح المعرفة أما متابعينا بكندا وأمريكا لما بيكسبسوا على قناتنا USA كندا حيتابعوا نفس برامجنا لكن بتوقيتهم هني بيبقى لتشانل 24 على 24 المخصصة للقرآن الكريم فهيدي بتكوني أنت كابسة عليها وعم تسمعي طيلة الوقت قرآن كريم وهيدا خير وبركة بس بدك تسمعينا بتنقلي على قناة لبنان وفيكن تستمتعوا بكل الفيتشرز الموجودين بأبليكيشن نداء المعرفة
0: أنا بستغرب أنه بعد في ناس ما نزلوا الابليكيشن يعني فيها فوائد كتير.
1: في حدا بعد ما نزل الابليكيشن
0: بيسألوني مثلا امرار بيبعتوا لي علي اذا عندك التحصين بعت لنا اياهم فيكم تلاقون على الابليكيشن صوت ومكتوبين كمان يعني فيكم تكونوا عم تقراوا مع الشيخ
1: وفيكم تسمعوا المدايح اللي بتحبوهم اللي عم تسمعون عن اداء المعرفه تعملوا بلاي ليست خاص فيكم وتسمعون بدون انترنت
0: كتب في كتير قصص. طيب كم بدي احط شيء كمان عن الاذاعه
1: تفضل.

0: بدي وجه تحية كبيرة لعبد المجيد الرز وزوجته ضحى درباس، هن بالضنية عندهم هيك محل حلو كتير طيب صراحة، هيك دعاية على السريع. فأنا كتير مبسوط أني تعرفت عليهم، والصراحة كتير هيك القصص اللي بيعملوها كتير طيبة، فتحية كبيرة لقلهم، هن عم بيتابعونا هلأ صوت وصورة عم بيحضرونا. أيضا عنا رسائل كتيرة بعد عم توصلنا، ما شاء الله اليوم الشباب
1: ولعانة تمام بداية أسبوع. سوسن عيدو، صباح الخير لإيمان ولعلي ولزوجة هيثم وولاد حسين وحمزة ومحمد وإخواتي وللحاجة فاطمة سعد. تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم. هانيا كمان، هانيا صيادي من طرابلس، تحياتنا لإليك، صباح جميل معكم بهالطقس الخريف الجميل. بتحب توجه تحياتها لأولاد خالتها العريسي ببيروت اللي عم يوصلوا أولادهم على المدرسة، وتحية لزوجها الحاج فضل، وبتحب تطلب انشودة على ذوقنا عزوق كمال.
0: طيب عندي رسالة من سارة عماش وجملتها الشهيرة، أنا جيت، أجمل صباح
1: سهلة.
0: أجمل صباح بالتفاؤل والمحبة للجميع، تحية لإيمان وعلي وكمال، وأكبر وأجمل تحية لفاطمة سعد وجروب القلوب البيضاء فردا فردا.
1: يعني هالألم ما عم بعرفه بدي أحطه يمين الميكرو ولا شمال الميكرو.
0: يلا خلينا نسمع التفريدة من الحاج محمد الخير، ومن بعدها بنشوف كيف بده يكون الطقس.

0: كثير حلوة كثير حلوة الأنشودة. أنا بعدني هونيك.
1: طيب بعد الفاصل كلنا منقول ضغط لغط إلى معنى طلع كمان حنحكي بالطقس فابقوا معنا.
2: نداء المعرفة
3: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت
8: كامل. ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. بعدنا مكملين فقراتنا وسريعا خلينا ننتقل لفقرة الطقس.

0: وأخيرا أجواء خريفية وصلت على لبنان بعد طول انتظار، ولأنه أنه الخريف بعده ما له زمان مبلش، بس بتعرف اللبنانية بيحبوا دايما هيك يعني
1: بيحبوا التغيير،
0: بيحبوا التغيير وبيعملوا أجواء دايما وبينطروا مناطر هالقصص. anyways وأخيرا يعني ناطرنا أسبوع خريفي بامتياز مثل ما بيقولوا، من التنين للأحد أجواء متقلبة، أمطار بتكون غزيرة أحيانا وأحيانا بتضعف ببعض المناطق، المناطق الشمال وخاصة المرتفعات الشمالية إلى الحصة الأكبر بالأمطار. اليوم بدأ من الظهر ببلش الطقس يتقلب أكتر وأكتر وتصير الأمطار شاملة أحيانا من هلأ للأحد،
1: حتنخفض درجات الحرارة
0: أكيد وحتكون دون معدلات الموسمية. بس مش لدرجة أنه نحن نلبس شتوي، يعني بعدنا يعني خريفه خريفه. أيوة. شيء قميص شيء هيدا. أوكي. درجات الحراره على الساحل حتصير 27 مثلا، فوق 1000 متر 21، بالبقعه تقريبا 24. من هلا للاحد اجواء خريفيه، استمتعوا محبي الشتاء ومحبي الخريف، استمتعوا ب هلا نحن اذا بدنا نقول فصحى محبو صرنا نحكي عامي يعني. فاستمتعوا بالاجواء الخريفيه وامطار. على فكره في اشتداد بسرعه الرياح خاصه بالمناطق الشماليه توصل ل 70 كيلومتر بالساعة اليوم.
1: أوكي. أكيد هذا كله حسب التوقعات، ويبقى العلم عند الله.

0: خبرية اليوم.
1: كثير بنقول ضغط لغط. شو رأيك تقولي خبرية اليوم؟
2: لا لا
1: بما أنه أنت بعتي
2: لا لا
1: كيف
2: أنا بعت لك إياها أنت بتقولها.
1: إيه كثير بنقول ضغط لغط دائما بنقولها خاصة لبيرتي.
2: صحيح
1: يعني بيستخدمها لبيرتي والعوام للتعبير عن الصخب والسرعة بالتنفيذ مع الاضطراب. يعني شو بقولوا
2: يعني عملناهم كثير كثير بسرعة ومضغوطين أم نعملنا هيد الشغلة ضغط لغط
1: لدرجة أنه لأنه عملناهم هالقد بسرعة ما طلعوا مثل ما نحن بدنا.
2: أوكي
1: صح؟
2: أوكي صح
1: هيك نحن بنفهم منها لما نقولها بس هي إلى معنى تاني باللغة العربية. يقال أنه لهول الكلمتين أنه المعنى لغة بالمعاجم العربية. فمعنى اللغط هي الأصوات المبهمة المختلطة وصياح الناس وضجيج اللي لا يفهم.
2: أيوة يعني طلع ألا أصل بالحيث اللغة.
1: أما الضغط ببعض المعاجم العربية فذكر أنه معناها الضغط الشديد ومنها اشتقاق الزغطة. شو يعني الزغطة؟
2: ما بعرف بس الضغط الشديد هي هيدا تماما الحالة اللي بتصير لما بنستعملها زغط لغط.
1: ايه بس شو يعني زغطة؟
2: ما بعرف شو يعني زغطة؟
1: يعني الحزوقة.
2: عن جد؟ أيوة هاي يعني معلومة
1: بس أنت تخيل عم تقولي عم زغطت يعني عم حوزي
2: عم حوزي
1: نعم لأنه ليه سموها الزغطة لأنه هي بتضيق النفس
2: صح.
1: وبتحدث هيك صوت وضغط بالحلق فسموها الزغطة.
2: أيوة
1: ويبقى العلم عند الله.
2: أكيد أكيد نعم. وهيدي هي لكان قصة زغط لغط على فكرة عشان نقليلي لقيت كتير سكسة
1: بعده لهلأ بيحكوا فيها
2: بعده لهلأ بيسألوني عنها
1: شن نقليلي نعم
2: أوكي هاي خبرية اليوم.

0: طيب عنا رسالة كتير. سارة شهاب يسعد صباحك. أيضا عنا رسالة من سامي الكراجة بيقول صباح الخير للجميع. عميدة هيك دعوات وبتوجه تحية لمستمعي الإذاعة. أحلى تحية من صفاء من السويد لكل المستمعين ولأختي مريم خليل بلبنان.
1: منى عم تقول بارك الله فيكم بوركتم على الشرح مش الحال تمام بالنسبة للأبليكيشن. رامي تحية لعلا سيد وحسين سوريا بلال كفى من أبو أمير. صباحو لمرتي غنى ولأمي وفاء من محمد محمد إدلبي. أهلا وسهلا فيك يا محمد. كمان ضحى تحياتنا لإلك. فاطمة شهاب صباح الخير لعلي ولا إيمان. وكمان شفت الحاجة فاطمة ما بعرف إذا هي حاجة بس أنه هيك فاطمة شهاب عم تقول زغط لغط يعني أنا عامله بسرعة بسرعة بسرعة زغط لغط. الشيخ زكريا فهيم تحياتنا لإله. أهلا وسهلا بالشيخ زكريا. وبدنا نقول له أسعد الله صباحكم بكل خير. الله يقوي همتكم للخير. التذكير بالدعاء عند نزول المطر. ما شاء الله عليه يعني الشيخ زكريا ما بيترك فرصة. عرفت هلأ عم تشتت الدنيا عنا بيروت عم يذكرنا بدعاء المطر لما بيحصل هيدا الأمر منتذكر اللهم اجعله صيبا هنيئا من أول هذا الورد المأسور. اللهم اجعله

0: البرنامج الرائع. تحية لإيمان ولعلي لكل المستمعين ولزوجتي العزيزة.
1: طيب خلينا ننتقل سريعا للفقرة الصحية, والموضوع اليوم كتير مهم وبفتكر كتير ناس بهمة تسمعوا. متى يكون خفقان القلب خطيرا؟ حنحكي أكتر عن هالموضوع مع الدكتور وسيم شتيلة, فابقوا معنا.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكن.
3: إذن نحكي بالفقرة الصحية عن خفقان القلب، وبيسعدنا نستضيف بهالفقرة الدكتور وسيم شتيلة، وهو اختصاصي أمراض القلب التداخلية. أهلا وسهلا فيك دكتور وسيم.
4: أهلا فيكم، صباح الخير.
2: يسعد صباحك دكتور. يعني أول مرة بيخطر على بالي أنه دقات القلب هيدي ممكن تكون خطيرة، أنه راح بدق قلبه ليعيش دكتور.
3: لا ما بدنا نتوسوس، ما بدنا نتوسوس.
2: لا لا داعي للهلع، بس أنه شو هالعنوان هيدا؟ متى يكون خفقان القلب خطيرا؟
3: يعني إيه شوف. لأنه في كتير ناس بيصير عندها سرعة بدقات القلب وهيك. هلا دكتور وسيم حيشرح لنا أكثر.
2: تفضل. هو لك دكتور.
4: ميبي لأعطيك إكزامبل إيمان، الكهرباء العادية، كهرباء الدولة، كهرباء أي شيء عنا إياه عادي، إذا أكثر من حده أو أقل من حده بصير في عنا مشاكل.
2: صح.
4: ونفس الشيء القلب، القلب هو كهرباء، في موتور أساسي بيشتغل لحاله أوتوماتيك بدون أي أمر منا نحنا، تقريبا 60-100 مرة بدقيقة. فهذا الموتور الأساسي هو بيسيطر على كل كهرباء القلب.
2: أيوة.
4: بس تيجي كهرباء من غير منطقة من القلب أو يكون في شريط كهرباء زيادة بالقلب، نعمة الماس كهرباء بالقلب، هون بيصير خطير علينا، وهون بيصير المرضى يحسوا أنه في شيء غلط. طرقة قلبنا فجأة صاروا 180 وفجأة رجعوا طبيعي، هون بيصير في خطورة.
2: حبيت التشبيه. طيب. يعني وضحت الفكرة. نعم.
3: دكتور نحن يعني في كتير أسباب كتيرة إنه الواحد عم يطرق قلبه بسرعة، ويمكن في أسباب بتخوف لأنه هي بتكون يعني بلحظتها وبترجع بتختفي، وفي أسباب ما بتخوف. شو كيف فينا نفصلهم؟
4: 100%
2: يعني ما كل واحد قلبه دق بيكون في شيء خطير. صح؟
4: لا صح. الحمد لله كلنا عم يدق قلبنا. بس هو الفكرة إنه إحساسنا بدقة القلب هيدي اسمها palpitations، وهيدي نحن ليه منقولها؟ الإحساس بدقة القلب مش معناته طرقات قلبهم مش مزبوطة. في كتير ناس عندهم الإحساس إنه طرقات قلبهم بنسميها palpitations، بس بيكون ما في شيء، بيكون خوف، توتر، عم بيفكروا كتير، شربوا كتير كافيين.
2: نعم.
4: ما عم بيناموا مزبوط. بس يصير هو عن جد إذا حطينا مكنة التخطيط وكان طرقات قلبنا كتير سريعة، هون المشكلة الأساسية. بس مش كلهم بيأدوا للوفاة. ففي منهم بيأدوا انه واحد يغيب عن الوعي، انه يقشط ضغطه، وفي منهم بيكونوا طرقات قلب المرة ما منيحة، هيدا اكيد بتأدي لأنه يوقف عضلات القلب، بس هيدا بتجي بحالة الذبحة عادة.
2: ايوه نعم. دكتور في شيء اعراض تانية مصاحبة لخفقان القلب كمان بتشير على انه في عنا حالة هيك ارجاع؟
4: أكيد. هلا نحن إذا خفقنا من المرضى، إذا خفقان القلب فوق 140، نحكي 180 وطلوع، أكيد. نعم. في مشكلة. تحسوا بوجع براس معدتكم أو بالصدر، مد لكتافكم أو لحناتكم، هذا أكيد في مشكلة كتير كبيرة. إذا حسيتوا عم تصفروا، عم يكتكم العرق وعم بلشوا تغيبوا عن الوعي، كمان هذا في مشكلة كبيرة. هلا بس للتنويه إنه في ناس بيعملوا بانيك أتاك أو بسموها نوبات الهلع، لأن بيخافوا كتير، بينمل كل تمهم وبيرجفوا، بصيروا يغيبوا عن الوعي، هذا شيء مختلف. هيدول الناس إذا بتخدمون ضغطهم بيكون طبيعي 100%. أما الحالة الثانية اللي عم بحكي عنها 4 و6 والمريض صار كتير تعبان.
2: أيوة.
3: دكتور في حالة بتصير مع كتير من الناس أحيانا لما يناموا على المخدة بيسمعوا لوقت قصير طرقات قلبهم بدينتهم، يعني ويكون عم بيسمعوها بشكل واضح، هيدي الحالة شو معناتها؟
4: هلا هيدا عادة مثل ما انت قلت بصير عندنا، اذا بتحط بعد شوي ايدك على عينك بتحس عم بترجف. هيدا عادة يا توتر كتير عالي يا اما ضغط عالي، بيكون اوقات الضغط المرتفع بيكون ضخ الدم كتير قوي بيحسوا بدينتهم. بس في كمان، بس لأخبركم شيء صغير هيك، في كمان مشكله واحد بيولد فيها بيكون في شرايين زياده بالدينه. فبيصير بيحسوا خفقان القلب كتير بدينتهم، خاصه سينموا عليها. بس هيدي طول الوقت من وقت ما نصغار لكبر، يمكن

0: صغار ما يعرف يعبروا عنا، بس على كبر تتشخص الطريقة.
1: أيوة نعم واضح. دكتور، هل في حالات بتستدعي مراجعة وتدخل طبي بهيدا الموضوع، وإمتى منراجع الطبيب؟
0: دائما لسه نحس مثل ما تكون العوارض اللي قلت فيها او حنصير عن غيب عن وعي او هي زعجتنا يعني عم تتكرر كثير، خلينا دائما نرجع للطبيب المختص لهو يشخص، عشان اوقات فينا نحلها بشوك كهرباء، اوقات في عمليات كي اللي نحكي عنها نحن، بنفوت بتيوب صغير كثير وبنحط مثل حراره عاليه على منطقه السلك الكهرباء الزياده وبنحرقها، والمريض بصير عنده شفاء كامل من الموضوع، بوقت بترجع تروجع له هالموضوع. فاكيد بقول لهم مش دائما نحن نقول يا تشات جي بي تي يا جارتنا شو قالت، لا نروح عند طبيب مختص وهو يخبرونا.
2: نعم. امتى بيكون يعني نحن دائما بنسمع على السوشيال ميديا انه عن الطرقات القلب اللي هي بيقولوا لها طبيعيه عند الانسان، يعني في ناس بتقول 70، في ناس بتقول بين 50 و90، نحن بدنا منك يعني قرار نهائي، طرقات القلب الطبيعيه عند الانسان بين قد ايه وقد ايه بدها تكون؟
0: هلا للشخص اللي فوق 18 سنه بين 60 ل100، للاصغر بالعمر بيكون اكثر واكثر، مثلا يولد الولد بيكون 130. دائما مثلا نكبر بخفوا طرقات قلبنا. هلا اللي بياخد أدوية مثل كونكور أو البيتا بلوكرز اللي هني شبيه لأنهم 50 وطلوع طبيعي 100%، والصبايا اللي هني بالمدارس والجامعات وعم بيتوتروا كتير وعم بيصير عنده تغيرات كتير للمية 110 120، it's very normal، كتير بيجينا هالموضوع، بيجينا عند الصبايا موضوع ستريس بيخافوا أن طرقات قلبهم سريعة، أولا بيكون عم بيتوتر وعم بيتغير جسمهم، تانيا بيصير عندهم معظم الصبايا عندهم فقر دم بسيط فبنقص الحديد فبصير طرقات قلبهم شوي أسرع، هذا كتير نورمال لهم.
2: نعم. طب دكتور، في ناس ما بتاخد أدوية وعمرها مثلا عمرها عادي بالثلاثينات أو أربعينات وعم بيكون طرقات قلبها بالخمسينات، يعني 55 56، هذا شيء طبيعي ولا ما يعني مطلوب يراجعوا حكيم؟
0: طبيعي إذا شخص رياضي، إذا شخص رياضي كتير طبيعي، حتى الأربعينات طبيعية. أما إذا شخص ما بيتحرك وما إنه رياضي باللو فيفتيز، في ناس هيك بس قد يكون في مشكله بالغده، الغده الذراقيه ما عم تشتغل مزبوط وعنده هالبروبلم او نقص بالهرمونات، فلا يعمل تشيك اب اكيد اذا بالخمسينات وهو منه رياضي.
1: نعم. ايوه نعم. دكتور، في سؤال من متابع عم يسال، بعد الاكل عم بتكون دقات القلب سريعه وفي تعب كبير، فهيدا مرتبط بكلامنا اللي عم نحكي فيه ولا ما له علاقه؟
0: قد تكون شقين، قد يكون مشكلة من جهاز الهضمي عشان بس ينتفخ المعدة، إذا واحد عنده مصران الغليظ بتضغط على الغشاء من بين الرواية والبطن وبتحرك موضوع طرقات القلب السريعة، وقد يكون في مشكلة بشرايين القلب أوقات قليلة، ليه؟ عشان الأكل هو مجهود، يعني هو شغل لجسمنا، فإذا عم بيصير معه بالأكل وعلى المشي كمان، لا هم يستشير طبيب قلب. أما إذا بس على الأكل بس فيه يمشي كتير ويطلع دراج، لا هذا موضوع جهاز هضمي أكتر.
2: بختام هالمقابلة دكتور وسيم، شو نصيحتك للمستمعين؟
1: وكمان بدي أسأل، أنا نحن إذا حسينا بهيدا الشعور بوقتها نحن شو مطلوب نحن نعمل؟ هيك عم زيد هذا السؤال من عندي.
0: نعمل تخطيط، أو أكتي عن الأبل واتشز أو هيدول دغري بيعملوا تخطيط أون سبوت،
1: صح
0: كتير طول الطبيب تبعكم. وأنا بقول بختام علي، ما تستشيروا سوشيال ميديا وتشات جي بي تي، في كتير أطباء كفؤين، بليز اتصلوا فيهم اتخذوا موعد معهم وخلون هن يعملوا القرار الصح، أحسن ما تعملوا قرار خاطئ وتأدي أنت إزو حالكم.
1: تماما. في كتير تحيات لك دكتور من المتابعين، شكرا كتير لك.
0: سلموا لي على الجميع.
2: شكرا لك دكتور وسيم. شكرا.

0: مهضومين اخ يا مرتي يا قلبي بلش وجع القلب ليه؟ تحياتنا لكل اللي
1: عم يتابعونا. اخي يا مرتي يا قلبي يعني مرته هي قلبه
0: عم يتغزل فيها.
1: نعم بطريقه غير يعني مباشره بس انه حبيت الطريقه الصراحه.
0: حبيت ايه هيك سبيسيال.
1: نعم طيب الحاجه حسانه جبري بتسلم علينا تحيه كبيره لإلي كمان انجي وعليكم السلام تحيه للجميع اشتقنا لكم تحيه للقلوب البيضاء نحن كمان اشتقنا لك انجي لك زمان ما راسلتينا.
0: صحيح صفاء خليل كمان تحياتنا لإلك ليال ناصر يسعد لها الصباح لايمان ولعلي وخاصه لماما وبابا ابو بلال وبلال وعبد الرحمن ودارين ودانيا خالد السيد ابو وليد تحياتنا لك ايضا تحيه خاصه لمحبي مصلى الاشعري من ليال ناصر اهلا وسهلا فيك يا ليال
1: هي
0: مدعومين مصلى الاشعري تحياتنا لألون ولكل أهلي أبو شاكر
1: جديدة.
0: وطريق جديد أكيد سارة مرزوق
1: وين الزقفة لأهلي طريق جديد
0: وين الزقفة وين
1: أنت ابن طريق جديد بالنهاية يعني.
0: وأنا كمان بنت طريق جديدة
1: أنت بالأساس بنت بعلبك
0: هلا ما اختلفنا بس أنا مقيمة كنت بطريق جديد
1: تحية لكل أهلنا بطريق جديد يعني
0: غالي علينا طريق جديد صحيح
1: صح طيب
0: صباح الخير مرشدات المشاريع مدى الحياة تحياتنا لك سمر
1: بدي أقول بعد شوي عنا سؤال اليوم بدي كل يعني الأمهات يتابعوا هذه الفقرة خاصة اللي بيبعتوا يعني اللي عندهم أولاد بروحوا على المدرسة
0: أيوة.
1: بعد
0: سؤال تقيل
1: صراحة
0: معتبر مبكر
1: بدنا مشاركة كبيرة من كل
0: قلبوا يا ماما وينكن يلا سمعونا

0: كمان بدنا نشكر كل اللي عم يتابعونا وعم يراسلونا على 0166 76 02 واتساب، وكمان لكل اللي عم يتابعونا على قناتنا على اليوتيوب. تحياتنا للجميع. كمان فيكن تتركوا رسائلكن بالتعليقات. بدي صبح على مي هواري، أهلا وسهلا فيك يا مي. كمان بدي صبح على والدي، صباحكن مبارك بكل خير أسرة الإذاعة، مع كل الفرح والمحبة لأولادي وإخوتي وإخواتي ولرفيقة الدرب الحاجة هنا عطوي، وتحياتي لطبيب القلوب وحبيب القلوب الدكتور وسيم شاتيلة. فبابا بيحبه كتير للدكتور وسيم،
1: كلنا منحبه،
0: كلنا منحبه صحيح. تحياتنا لإله ولا كمان زميلتنا ميان دمشقية.
1: طيب رنا نصولي بتسلم كمان على يال ناصر وربا ناصر، وبدي أقول أنه ربا ناصر هي معنا باستوديو عم بتساعدنا
0: وراء
1: الكاميرا. وراء الكاميرا
0: ليك ما هلا وصلتني معلومة، ليال بتكون حماته للشيخ زكريا.
1: أيوة
0: تحياتنا لليال ولا ربا ولا الشيخ زكريا،
1: يعمل لك الأل ناصر
0: ولأل فهيم كمان
1: أكيد،
0: ولرفيقتنا دارين
1: الزميلة دارين فهيم صح. ولزوجة كمان محمد صح. خلص طيب خلينا ننتقل لسؤال اليوم.
2: سؤال اليوم
1: الحنونة.
0: أم الحنونة على سيرة أنه سؤال اليوم بيتعلق بالأمهات، تفضل يا أستاذ علي.
1: طيب شو هو الأسلوب اللي بتتبعوه بتدريس أولادكم بعد ما يرجعوا من المدرسة؟ شو بكي يعني كيف بتتبعوا؟ هل يا ترى يعني أنا كنت هل يا ترى يعني الشحاطة بتكون جنب الكتاب ولا لا نحن ما بدنا
0: ما بقى في منهم هول بعد في منهم؟
1: ما بعرف، كنت قبل تتجولي مثلا بكون مثلا طلعتي أنت نازلة بالبناية كل
0: صريخ
1: صريخ الأمهات أكلة كيف ولا بتلاقيه
0: فتحة با
1: دفة
0: دوكات
1: ما بقى فيها الأسلوب. أنا لا بتعرفي ما عندي بولاد،
0: هلا أنا بحس أنه بعد الأصوات مرتفعة ببعض المطارح ببعض الحالات، بس أنه أكيد كل أم في إلها أسلوب، عرفت كل أم في أميات بتعتمد أنه لا أنا بدي تابع على كل نقطة وفاصلة من أول ما يجي لحد ما ينام، بدي تابع له كل دروسه، وبتصير بتسبق لك بالأجندة أنه لا أسبوع لقدام شو في عنده دروس. في أميات بتقول لك لا أنا بدرسه يوم بيوم وما بعطي شيء سوبليمنتير، خلص دروسه وخلصنا ما بدنا نراجع. في أميات بتكون كتير كول، في أميات بتعصب، يعني بحسبه
1: كمان حسب الولد بحسبه. يعني حسب الولد
0: حسب الولد وحسب قدين احنا عم نعطيه استقلاليته، عم نخليه يعتمد على حاله. يعني تخيل الولاد ما بتعرف تفتح الشنطة اذا هالقد، يعني اكيد الام بدها تطلع صرختها. عوديه على كيف يتحمل مسؤولية، وكيف كمان مش غلط انك تقله افتح الاجندة، فتح الاجندة في عنا ان دو تروا هو اللي عندك اياهم، انت قادر تحل هيدا الدفور، بلش حله. قوم انا بعمل شيء تاني، ما في عندي طبخ، في عندي جلي، في عندي خيو تاني، فالى اخره. ففينا نعتمد عليه حل وظيفه لحاله، نرجع نحن نقلب عند خيو تاني مثلا ونرجع نعمل كوركسيون تصليح والى ما هنالك. انا مع الاعتماد على النفس صراحه.
1: طيب خبرونا انتم كيف بتدرسوا اولادكم، يعني بس يجوا من المدرسه شو يعني شو العاده اللي بتعملوها،
0: شو الاستراتيجيه اللي
1: بتتبعوها، قد بتقعدوا وقت انتم عم تدرسون؟
0: نقعد نقعد يا علي نقعد
1: خلص يعني انا خلصت الفقره انت عم تكلم حتى حالي
0: شفت انا فشيتهم كلهم
1: هيتيا للفقرة
0: لا بعد شي بعد شي.
1: طيب بعتونا الاجوبة على 0166 76 02، خبرونا كيف بتدرسوا اولادكم وشو الاسلوب اللي بتتبعوه معهم.

0: بتول لحم أنا وياك محمسين بتول لحم بعد ما قالت يعني صبحت علينا بتقول يمكن الجيران كلها بتعرف إنه نحن عم ندرس.
1: الجيران كلهم بيحفظوا جدول الدرس.
0: نعم.
1: بدي صبح زميلتنا ميان دمشقية. هلأ صرنا بفقرة آخ يا قلبي. كنت أقعد فوق راسهم وامشي خطوة خطوة، ولكن مع ازدياد عدد الأولاد الله يحميلك إياهم تتراجع نسبة المتابعة بهيدا الشيء، وصرت بس أطلب يعملون لهيدول الأمور المدرسية، ولكن بس يخلصوا بشوف شو عملوا وأكيد في سؤال بجاوب. أوكي، يعني كمان عندها طريقة بتعلمهم الاعتماد على النفس. كمان الأم في عندها كتير أمور بدها تعملها مع التدريس، عرفت؟ يعني من لما بيجوا هالولاد الله يسلمهم في كتير أمور بدنا نعملهم، مش هيك يا ميان؟
0: أنا بدي أقول إنه خلوا هيدي الفقرة، يعني إذا أيه؟ خلوا هيدي الفقرة بينكم وبين الولادكم تكون فقرة تسلية، مش تكون بالنسبة للولد قصاص. أيوة. يعني مش يفوت على التدريس هو كأنه مقاصص.
1: نعم.
0: عملوا شو؟
1: حبيت بدي جربك فيهم هولي أبقى.
0: أنا كنت علم
1: بدي أبعت لك أولاد الدرس.
0: أنا كنت علم دروس خصوصية بزماناتي، يعني أول سنة جامعة بتعرف الواحد بيصير بده يشتغل هيك قصص
1: أكثر.
0: مرة كنت عم بعلم يعني اثنين، فاتت الام لعندي لقيتني عم بلحق الولد بالعصاية. قالت لي علي انا بدي اياك يعني
1: بدنا نروق
0: بس اعصابك روق شوي يعني بالعصاية لحون، لانه سبحان الله تحية لكل اللي بدرسوا دروس خصوصية بالبيوت.
1: صح.
0: المعلمات والاساتذة صدقا صدقا بده صبر كتير كتير.
1: تعرف انا شو بقول؟ هيك مقولة مشهورة بيعرفوها كل اللي بيعرفوني منيح، شفت لو بيعطوا الاستاذ او المعلم مليون دولار حقيقة قليل عليهم على المعاناة اللي بيقضوها. بدهم صبر، بدهم بال طويل، بدهم ذكاء بالتعاطي. يعني حقيقة تحية لكل العاملين بالقطاع التربوي حقيقة، يعني منبصم لكم بالعشرة.
0: نعم.
1: بصمت لكم أنا.
0: أحمد علوي ما مننساك يا أحمد، قال أنتم طنشيننا اليوم.
1: لا بس ما ملحقين رسائل، شو بدي خبرك يا أحمد.
0: طيب تحية لوالدتي وزوجتي عم بقول، وابن خالتي مصطفى مكوك، تحية كبيرة لك يا أحمد، ولك زمان ما بعثت لنا، نحن مراقبين هالوضع. متفكر مننسى. صباح الخير إن شاء الله تكون بداية أسبوع حلوة للجميع. أسيمة الشاغوري تحية لكم. بالنسبة للسؤال، أنا بالتدريس بالي طويل وبحب أني تابع دروسه، بس أكيد بخليه يعتمد على حاله.
1: براو.
0: ومشيت بهالقاعدة لما صار بالصف الخامس وخلص صار يشيك لحاله وأنا بسمع له على طول، بقول له أنت عم تدرس لألك مش لألي، وهيك بس بالنهاية شيء متعب. وإذا ببلش الولد ينق ساعتها هيك بصير فيه يعني توتر بالأجواء.
1: نعم. كمان بدنا نصبح على ليال عم تطلب منا أنشودة المداح أحمد الرفاعي الصبح وبدأ إن شاء الله منسمعها. كمان سمر عم تقول التحفيز أنه إذا خلص بكير بيلعب ساعة. وآية المومني بتقول بحاول يكون روا بس أوقات ما بيمشي الحال، بصير قل لهم خلاص ما حدرسك، بيرجع بيصير بده ياني درسه. فكرة أنا بعملها أمرار هيدي، خلاص روحي ما بقى بدي درسك، بياخد على خاطري. وبدي مين يراضيني، عرفت؟ بعدين بتجي تقبرني بتقلي ماما يلا تعي ندرس. طب يلا أوكي مندرس، بس ما نكون أخذنا بريك أنا وياها هالخمسة دقايق بيمشي الحال.
0: طيب قال بس يجوا من المدرسة، هذه الرسالة من مين؟ من مين؟
1: من مين؟
0: قال يمكن ما بعرف مالك. بس يجوا من المدرسة بحممهم، لا مش من مالك لأنه بحممهم وبيتغدوا. هنا 3:30 بنبلش المدرسة الثانية، يعني ببلش الدراسة.
1: نعم.
0: بصير في منافسة بين بنتي وابني، يلي بيخلص دروسه قبل الثاني وبدون ما يعزي بياخد جيفت.
1: أيوة.
0: وطبعا مع معاناة كل ولد يعني له أسلوب بالتعاطي. هذه هي.
1: وعلى فكرة لو عندك مدام 3 أولاد أو 4 أولاد ما تتوقع أنه يكونوا 4 أو 3 نفس الشيء، نفس القدرات، نفس الإمكانات. ما شوف خيك بيخلص بنص ساعة، لا ما خص،
0: ما تقولوا له هيك
1: أبدا، ما تقولوا له هيك لأنه حتكسروا له بخاطره، وإمكانات الولاد تتفاوت. فلذلك أبدا ما تعملوا هيدي المقارنات. استوعبوا قدي قدرتوا وجربوا أنتوا سندوه وقفوا حده لتقدروا تقطعوا المرحلة الدراسية ويصير يقدر يقوى عظمه ويعتمد على حاله إن شاء الله.

0: يعني شو بدي لك يا علي؟ شو بدي لحق لحق؟ في كتير رسائل كتير يعني بعدنا من السبعة وثلث في رسائل من السبعة وثلث. بدي صبح على خالتي أسمى تحياتنا لك سريعا يا خالتي، هيك حقرأ الرسائل بدون كتير ديتايات عرفته، وتحية لكل اللي عم بيبعتوا لنا خبرتهم وتجاربهم على موضوعنا لليوم. شو هو الأسلوب اللي بتتطبعوا بتدريس أولادكم بعد ما يرجعوا من المدرسة؟ فيكم تراسلونا على 0166-76-02 أو كمان تتركوا إجابتكم في التعليقات بما أنه اليوم التنين ونحن كمان لايف اون يوتيوب.
1: كمان بدي نبه أنتوا عم تشاركونا تجربتكم مع أولادكم بالدراسة أنه ما توقعوا بالغيبة،
0: ما تذكروا أسماء،
1: ما تذكروا حتى ما تذكروا قصص يمكن هن ما
0: بحبوا أو ما بحبوا تنذكر. صح، أعطونا استراتيجياتكم في التعليم.
1: الست أماني الحسين قالت أنه أنا بتبع أسلوب يعني بتشتغل على موضوع النفسي. بتقول له أنت قرأ شو عندك دروس بشو بدك تبلش، فهو بحس حاله أنه هو اللي عم يدير القعدة، وهذا الشيء بيبسط الولد يعني.
0: تماماً.
1: مع الطلاب قبل كنت عيد من الصفر، بس مع ابني بنطر منه هو يخبرني شو بيعرف وشو بده يشتغل شو بده يدرس.
0: حلو كتير. أكيد. يمنى من البقاع صباح ولا يمنى، تحيات كمان لبنت دينا ولجارتها تهاني وأيضا لنبيلة نادية بغدادي، صباح الورد الجوري لإليك. أيضا صباح للحاجة منتهى، سريعا حنمرق عليهم. رجاء سعيد من صيدا، يسعد لي صباحك، بداية أسبوع موفقة لإليك وللجميع.
1: الأنجي عم تقول بعد 16 سنة تدريس انهدت أعصابي.
0: يا إلهي
1: خلص يعني.
0: تعرف شو تعملي؟ خدي نفس عميق شهيق زفير، قعدي لحالك هيك شوي، اعملي قاعدة 2-2-2 تبعو العالي اللي حكينا فيها الأسبوع الماضي بيمشي الحال.
1: بعده لا عم بيحكوا بقاعدة 2-2-2 يعني طبقوها الصراحة كتير مفيدة. صح. في ناس حكيوني من بعد البرنامج انه نحنا من زمان بنعملها وإلها اثر كتير كبير.
0: برافو، هاي عن تجربة عم يقولوا لك. صباح محمد بغدادي، تحياتنا لألك. ابو مالك كمان بيصبح على كل متابعينا ولعثمان صعب زميله بفريق الانشاد.
1: طيب، الاب بيشتغل نهار وليل، الام بتدرس الاولاد وعلامه استفهام. في الولد في الاب يجي يدرس اولاده اذا هو يعني كان مرتاح. بتعرف الاب بيشتغل طول النهار وتعبان،
0: وما الام كمان طول النهار تعبان
1: على يعني. راس وعيني ما توخذيني يعني احنا ما عم نعمل فريقين هلا، بس قصدي اذا هو مرتاح وبيقدر يشيل شوي عن المرض
0: اكيد
1: ليش لا.
0: تعال تقبرني، تعال درسك ماتيماتيكا عاد لشوف وبتطلع
1: بالغالب. مين بيكون كده لك بالغالب انه احن بالتدريس، الام ولا الاب؟
0: صراحة البيات حنونين. البيات كتير حنونين.
1: صح.
0: فلذلك هلأ الطلاب فاتوا على المدارس، هلأ حكينا أكتر موجه للأهالي، فبده يكون في حقيقة شفقة ورحمة. لو أنتوا بتعرفون لهيدول المواد، ما تتوقعوا أنه ابنكم اللي عمره 8 سنين بيعرفون. يعني أنتوا خلصتوا وتخرجتوا وصرتوا عم تشتغلوا، بس أنا حكيتك 100 مرة بعدك ما كنت تعرفون. طب أنه بيصيروا 101. صبر صبر صبر صبر صبر.
1: طيب، عنا رسالة من نورة حسامي.
0: نعم.
1: أول شيء عم تصبح على إما أمل الدورة وبتقلها بدك شو بدك تعملي أكل اليوم؟
0: أيوة، شو بدنا نعمل أكل اليوم؟
1: هي عم تسأل إما نورة.
0: ما أنا كمان عم فكر شو بدي أعمل أكل اليوم.
1: هلا بفكر الطبخ نعطيهم هيك choices. بعدني ما وصلت لهالمرحلة، بس بدي أعمل جهدي إنه خليه يعتمد على حاله بدراسته. صح. وأنا بشيك عليهم بس يخلص. ماما كانت مريحة راسنا من تدريسنا، كنت ساوي وظيفتي وتقول لخيي أو أختي صلحولي. هن اللي كانوا أحيانا يضربونا.
0: لا لا لا لا. القائد محمد عياد، تحياتنا لك، بوجه تحية لكشاف المشاريع فوج الدبية، وبدو يقول هذا الفوج مميز. الرسالة كتير كبيرة وتحية حقيقة لكل اللي ذكرون، بس بدي اضطر اقطع من الرسالة. وتحية كبيرة لمدرسة السلطان صلاح الدين وطلابها ومعلميها والعاملين فيها أيضا.
1: هذا الصندالي أول شيء أكيد في رياحة بين ساعة ونص وساعتين بس يوصلوا ليستعيدوا نشاطهم.
0: أكيد ما دغري يعني تعا من هون منكمشوا من البيب أقعد كل يلا على الدرس، عطوا شوية بريك يتنفس يعني.
1: بعدين بنرجع منبلش بالنظام، نخلص الأسهل بالأول، وأكيد وقت الامتحانات الموضوع بده شوي يعني.
0: صح. بده وقت أكتر.
1: وبعض الأحيان منخليهم يعتمدوا على نفسهم مع المتابعة. أكيد
0: على فكرة كتير مهم النظام، لو كانوا الأولاد أوقات بيتأففوا أنه هي كل يوم نفس الشيء، بس ما هيدا السيف للأولاد. أني ما بيحسوا بالأمان إلا هيك. تخيلوا شي نهار تركوا أولادكم قلونا اليوم ما بدنا ندرسكم، حيفروا فري وراكم. ماما قومي درسينا. فلذلك لا، النظام كتير مهم.
1: طيب، أنا لأني بتركيا عم بيقولوا هون بينزلوا الشرح مع كل درس. فأول شيء بحط لها شرح الدرس من اليوتيوب، وبشرح لها خطوة بخطوة، وبآخر الشرح بحط بحطوا هن أمثلة وبيعطوا وقت ليجاوبوا عليهم. أوكي، فاللي غلط فيه صلح لحاله
0: بيتعلم من غلطه. نعم كتير مهم الطريقة. لما تحياتنا لإليك وتحياتنا لأهل الجروب فردا فردا، تحية لإيمان ولعلي ولأسرة الإذاعة وللمستمعين من غادة الإمام، أهلا وسهلا فيك، صباحكم فرح وسعادة، يعطيكم العافية. بدون يوجهوا تحية للمستمعين ولولادي روبا وأحمد وحسان وحمزة وعمر، بس ما كتبتوا لنا مين. anyways يلا قرينا الرسالة.
1: طيب عندي تحية لسامر صالح بسلم علينا وعم يطلب منا نقرأ الفاتحة على نية شفاء رنا قلفة، نحن كمان نوجه لها تحية وإن شاء الله نفعل.
0: لا بأس عليها، الله يلطف بها.

0: وبعدنا مستمرين بقراءة رسائلكم. كمان في عنا رسالة بتقول من مرفت: لو سمحت إيمان وعلي بدي أسمع أنشودة ما في مثله، هلأ بنسمعها إن شاء الله. وكمان جمال إبراهيم بفتكر: صباح الخير، صوتي واطي وما بعرف في شيء أنا ما فهمته كأنه بالرسالة. أثبتت التجربة أنه الطالب بده تنزلي لمستوى مزبوط. يسعد لي صباحكم. من فاطمة: أحلى صباح عبر الإذاعة لزوجها الغالي الطيب الشيخ فؤاد عبد اللطيف، الله يبارك به وبكم، وتحياتنا له أكيد. في كمان رسالة بتقول: أسعد الله صباحكم. من نصرة غزالي: أسعد الله صباحكم بكل خير علي وإيمان وكل أسرة الإذاعة. أم أحمد غزالي من ألمانيا: كفوا بعتولنا رسائلكم على سؤالنا لليوم، شو الأسلوب اللي بتعتمدوا بتدريس أولادكم بعد ما يرجعوا من المدرسة؟
1: أماني شعبان عم بتقول: أنا مريحة راسي وصوتي وحطت لون معلمة.
0: كمان هيدا حل بديل، في كتير بيعتمدوا، خاصة لما بتكون مثلا الأم كمان بتشتغل والبي بيشتغل وما في معهم كتير هالقد وقت ليتابعوا كل الأمور، بيحطوا أستاذ خصوصي بقلب البيت وهنا بيرجعوا بيشيكوا من ورا. بتصير
1: عنا نداء إنساني: مطلوب وحدة دم أو بوزيتيف للطفلة أمر بسام اليوسف، مستشفى رفيق الحريري للضروري الضرورة القصوى.
0: الله يعافيها. لبوا لو سمحتوا، عيد لو سمحت.
1: إذن الطفلة أمر بسام اليوسف بحاجة جدا لوحدة دم فئة أو بوزيتيف بمستشفى رفيق الحريري، رقم التليفون 70-040-238.
0: سلامة قلبها، الله يعافيها. لو نقرأ لها الفاتحة كمان حنكفي بقراءة رسائلكم. يسعد صباحكم إيمان وعلي، أنا بعتمد أسلوب التسلية نوعا ما، يعني بحاول خليه لابني يلعب دور الأستاذ هو وعم يدرس، مثل أنه يكتب على اللوح ويشرح، وأكيد الشيء بيعطيه ثقة بنفسه وعطول بعطيه سبب للدرس مش بس للعلامة، ولكن لنصير نعرف نقرأ أحسن ونحكي أحسن، وبحاول أعمله أشياء إكسترا مثل لحظة وين صرت أنا؟ أوكي، بتعطيه أشياء يعني سوبليمنتير لحتى كمان الولد يكون يستفيد أكتر وأكتر.
1: بدي وجه تحية كبيرة لمرفت حسكل، هي شوي مريضة الله يعافيها.
0: سلامة قلبك مرفت.
1: عم بتقول: صباح الخير لمجموعة القلوب البيضاء، تحية لكل شخص عم يسمع إذاعة نداء المعرفة، نحن كمان نوجه لك تحية.
0: صباح الخير إيمان وعلي. من أبو محمد بفتكر: بالنسبة للسؤال، حاطط أولادي بمدرسة السلطان صلاح الدين ببرجة، عند أماني ومستوى عالي بالتدريس، لهيك الأولاد بيرجعوا من المدرسة فهمانين وحافظين درسهم، بس كمان ما بيخلى الأمر من المساعدة خصوصا وقت الامتحانات. تحياتنا لجميع العاملين بمدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: نسرين الشعر عم تقول انه هي ما بتتذكر جابت استاذ او معلمة خصوصية لابنها احمد، خاصة انه تأسس بمدارس الجمعية بمدرسة الهداية.
0: خاصة حلوة هالشهادة.
1: نعم ايوة ام احمد. طيب فلما تكون المدرسة فيها تأسيس قوي والأساتذة كتير قوية، لهذا الشيء بريح الأهل أكتر
0: تماما
1: بالتدريس بعد الظهر.
0: صحيح. كمان في عنا رجاء بالدعاء بالشفاء العاجل لزوجة محمد إدريس منى محمد العشي، كمان صار عندها عارض صحي، بنتمنى للشفاء العاجل، بنتمنى تقرأوا للفاتحة.

0: بدي صبح على مرفت بيتغدى وساعة رياحة من بعدها، بعدين بيدرس بيفتح الأجندة، تعود يتكل على حاله، بس أكيد أنا بشوفه شو عمل من بعدها. من الروضة الثالثة معود على هالأسلوب، حلو الاعتماد على النفس، كتير حلو أكيد بإشرافكم وأنتوا الكنترول. يعني
1: تعليم الطفل فن الدراسة وإدارة الوقت من فهم المعلومة حفظها تفصيليا مع التكرار شفهيا كتابيا لبناء القدرة على سهولة استرجاع المعلومة عند الحاجة. دايما الدكتور ما غيره
0: دكتور، تحيات على الدكتور أكيد،
1: عنده هيك
0: تاتش حلوة،
1: تاتش حلوة بالمشاركة. فنعم شكرا.
0: طب أنه يا علي شو أنه شو هالأسلوب؟
1: لا لا ما بدنا نتبع هذا الأسلوب.
0: لا لا لا لا لا هلا يعني انتم بتكون تعرفوا انا شو ورجيت عليه، بس انا ما هقدر اقول. اوكي
1: طيب
0: لو سمحتوا تحيه لبرج ابو حيدر، اكيد تحيه لبرج ابو حيدر ولجيران برج ابو حيدر ولجيران الجامع ولكل اهل برج ابو حيدر.
1: يعني تحيه لكل مناطق بيروت وكل مناطق الشمال والجنوب وكل مناطق اللبنان. انت ما بخلي منطقه
0: انا يعني؟ ساكنه برج، انا راضيه جميع الاطراف، انا ساكنه برج ابو حيدر. صباح الخير علي، صباح الخير ايمان، الله يسعد صباحكم اسره الاذاعه، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. بس هيك تنويه لو سمحتوا، بدي اقول شغله، ان شاء الله تكتب ان ألف ونون لحال، وشاء شين ألف وهمزة لحالة، ولفظ الجلالة الله كمان نعم. لحاله، فما منجمعهم كلهم بكلمة بيتغير المعنى إن شاء الله. تماما. فاصل
1: بعد الفاصل بقصة وعبرة، هل فعلا في ولادي بيخجلوا من أهلهم؟
0: كيف؟
1: وضيفنا الشيخ الأستاذ أيوة. عبد الله

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03 092 472.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 28 من أيلول 2026 الموافق 16 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت مخاوف من توسيع العمليات الإسرائيلية خلال أسابيع خطاب خشبي في الذكرى الثانية لزعيم حزب الله.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. قاسم كرر انتقاد عون وتفهم أي احتجاج شعبي ضد الحكومة. حزب الله يطلق خطة الإيواء والترميم. حرب إيران أمريكا تدفع العالم نحو الكارثة.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت قاسم في ذكرى اغتيال نصر الله: مستمرون بالمقاومة، سلام يلتقي روبيو لتثبيت وقف النار، ترامب: نتوقع المزيد من المباحثات هذا الأسبوع، عرقجي: لن نتراجع عن شروطنا.

0: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. جولة تفاوض جديدة اليوم في نيويورك، وعرقجي يبقى للأربعاء إذا تحقق التقدم. ترامب يتمسك بالتفاوض رغم رفضه العرض الإيراني، وقطر لصيغة وسطية. قاسم يشترط للحوار إلغاء قرارات الحكومة، وسموتريتش لضم جنوب الليطاني.
1: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت سلام يطلب من روبيو تسريع المفاوضات وتعجيل الانسحاب الإسرائيلي، غياب رئاستي الجمهورية والحكومة عن اغتيال نصر الله، وقاسم يهاجم السلطة ويكشف عن دفع بدلات إيواء، ترامب يرفض المقترح الإيراني ويفكر بتجديد الضربات، سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان، القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن الحوثيين شرق تعز.
0: ومن أبرز معنونات صحيفة الشرق، سلام في واشنطن بعد نيويورك حاملا قضية لبنان، ارحل واترك شعبك يعيش، ترامب أفكر في توجيه ضربة لإيران مجددا.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت، حراك لتذليل العقبات أمام الإطار، الراعي الإصلاح المصرفي وحقوق المودعين أولوية.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط، ترامب استسلام إيران سينهي الحرب قريباً، ضربات جوية وبرية تستنزف الحوثيين في تعز، بريطانيا تعتقل 5 بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية، تحذير أمريكي جدي لبغداد من خرق الحظر الجوي. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نواصل متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالة بوردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: أن فتاة كانت تشعر طوال سنوات مراهقتها بالخجل من مرافقة والدتها في الأماكن العامة بسبب الندوب والحروق البشعة التي تغطي يديها، وكانت تتجنب الإمساك بيدها أمام صديقاتها. وفي يوم زفافها سألت خالتها بفضول عن سبب تلك الندوب التي لم تتحدث عنها أمها يوما، فأجابت الخالة بذهول: ألم تخبرك؟ لقد اندلع حريق في غرفتك وأنت رضيعة، واقتحمت أمك النيران بيديها العاريتين لتنتشلك من الحريق، فاحترقت هي لتنجي أنت. بكت الفتاة بحرقة وخرجت أمام الجميع ممسكة بيد والدتها المشوهة تقبلها وترفعها عاليا بكل حب.
1: يعني قصة مؤثرة جدا. لنحكي أكثر عن العبرة من هالقصة بيسعدنا نستضيف بالستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله عميري. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: يعني شو رأيكم شيخي بهالقصة؟
2: سبحان الله. والقصص أول شيء بسم الله والحمد لله وعلى محمد صلى الله على آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن القصص اللي فيها عبر تتعلق بالوالدين ببر الوالدين كثيرة وكثيرة جدا، وهي قصص يعني مؤثرة، وهذا قد أوصانا به شرعنا الحنيف يعني بر الوالدين، لا سيما الأم. الأم لها تقديم ومقدمة في البر حتى على الأب، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أنه قال: قلت يا رسول الله من أبره؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. ثلاث مرات. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصيه ببر أمه، أول مرة والثاني والثالثة، ثم الرابعة أوصاه بالأب. ليش؟ لأن الأم لها على الولد سهر ليل ورضاعة وحمل وتحمل مشقات الحمل ثم الولادة. رجل التقى بسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد حمل أمه على ظهره، حملها وجاي فيها في بسفر حتى تؤدي الحج وهي على ظهره، فسأله قال له: يا ابن عمر، أتراني وفيتها حقها؟ خلاص احنا صرنا كيت بكيت، أنا حملتها لحتى تجي تؤدي هالفريضة العظيمة من بلد بعيد وأمي على ظهري، بكون هيك خلاص احنا صرنا صلح مع بعض؟ شو قال له سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال له: لا، كل هذا اللي عملته لا، ولا بطلقة من طلقات الولادة، كل هذا اللي سويته انت ما بيطلع ما بيساوي طلقة آلام، طلقة وجع، طلقة من طلقات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على هذا العمل أجرا عظيما. فإذا قد ما عمل الواحد منا مع أمه وأبوه يكون مقصرا، ولا سيما إذا صار كبيرين في السن، يعني بده يزيد الرحمة، بده يزيد كيفية التعاطي والمعاملة معهما، يعاملهما بالإحسان. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا أمر بماذا؟ هذا أمر بعبادته تبارك وتعالى وأن لا يشرك به شيء، وهذا أمر عظيم جدا جدا جدا. ثم بعده الأمر بشو؟ وبالوالدين إحسانا. أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين، تكرمهما، تلين لهما جانبك، تكلمهما كلاما لطيفا حسنا، تعاملهما المعاملة الحسنة، تصبر عليهما كما أنهما صبرا عليك في صغرك. أنت وصغير لما كان الواحد منا في بطن أمه، 9 أشهر حملته في بطنها، 9 أشهر بليل وبنهار، بصيف بشتاء، بألم تتحمله، وإذا كان ببطنها هيك وبلش يتحرك بعد ذلك، لما بيتحرك مثل كأنه إجتها شهدية، يعني تقول له: انتهوا شوفوا ليك هلأ صار هيك جهة الشمال، هلأ ليك ليك صار صحته
3: منيحة،
2: الحمد لله حرك، الحمد لله حرك، بكون هي شو عم تتألم بس بتنبسط انه شو حرك، بتنام بالليل بتظهر بتجي وهي تتألم آلاما شديدة، وبيتغير عليها حتى طبعها. بعض النساء يعني بالحمل بصير في عليها وحام بسموه، وبيتغير الأكل، في أشياء ما بيعود إلها نفس تشمها، ريحتها ما بقى بتشمها، سبحان الله بتغير، ومع ذلك تكون فريحة بما في بطنها. فإذا ولدته بينزل من بطنها، هي لحالها آلام الولادة شيء شديد شديد شديد شديد، الواحد منا شوك تدقه كم يتعب بيتألم، فكيف بآلام الولادة ومع ذلك تراها تصبر، ولما بينزل من بطنها وبيجيبوا لها أول مرة وبتحطه هيك على صدرها كأنها ملكة الدنيا، تنبسط. بعد ذلك بحمموه، بتيجي بتصير تفرفك له صابع إجراء وتبوسه، تقبل رجلاه، بتفرفك له صابع إجراء وهي بتكون مبسوطة، وبتلاقيها بتغنج وبتدلعه، ويتألم فتتألم لألمه، ويتوجع فتتوجع لوجعه، بتفرح لفرح وبتحزن لحزنه، سبحان الله. في الليل وفي النهار الأب أحيانا بيكون نايم، عنده أكيد مسؤوليات بده يقوم بالنهار، ولكن من الذي يسهر معه؟ بتسهر معه أمه وتتألم معه، وهكذا بعض الأولاد ولا سيما في أيامنا صار عندهم عقوق للوالدين، وعقوق الوالدين صار سهلا، يعني كثير من الأولاد اليوم بيستسهل، فتراه يسب أمه يسب أباه بل يضربهما أحيانا. حكي أن رجلا كان بطرابلس عنهم بلبنان، سبحان الله، ضرب أمه برجله، رفسها برجله، ضرب بإجره، الله تعالى انتقم منه فأصابه داء الفيل، ورمت إجره صارت مثل إجر الفيل وتشققت، وصار يطلع منها رائحة منتنة كريهة جدا جدا، الناس اللي قاعدين معه بقلب الغرفة لا يتحملون مجالسته بهربه. هو قديش بيكون هذا الإنسان يعني يصيبه من هذا الأمر. هذه المعصية، معصية عقوق الوالدين اللي هي من الكبائر، هذه المعصية قد يعجل الله تعالى على مرتكبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. حكي لي أحد أخواننا رحمه الله الآن توفي، قال لي زعلت من ابني يوم، كتير كتير كتير زعلت منه لدرجة قمت دشرته بالليل، دشرته ودعا عليه، يعني كان كتير مسكر راسه منه تبول بالعامية. قال لي سبحان الله ظهر راح طلع بالسيارة برات بيروت، صار معه حادث سيارة، قال لي كاد يموت، حتى أنهم يعني أخذوا شيئا من أعضاء بدنه أطعوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. والوالد هنا يشمل الأب والأم، الأب والأم الوالد. فبدو الواحد منا ينتبه أن لا يدعو عليه أبوه أو أمه. بالماضي كان يعني كان الولد يخاف من دعوة أبوه، يقول له ليك بتغضب عليك ها، بس يقول له هيك بتغضب عليك ها، بدعي عليك ها، يوم يصير مثل تحت إيده، صحيح بتغضب عليك ها. نعم، هنا تنبيه أن الأب هذا إذا دعا في الحديث هذا إذا دعا بحق على الولد، أما إن لم يدعو بحق على الولد ما بيكون هيك، لأنه أحيانا كمان بعض الآباء وبعض الأمهات يظلمون أبناءهم. الشرع حثنا على أن نبر آباءنا وأمهاتنا، لكن كمان ينتبه الأب والأم أنه ما يظلم أولاد، لأن الوالد أحيانا يظلم ولده بالدعاء، يظلمه بيكون هو ظالم بيدعي عليه، لا، أحيانا يظلمه في ماله، أحيانا يظلمه في الكلام. اليوم إذا كان هو مأمور بأن يبرك، هذا ليس معناه أنه أنت تغلظ له الكلام على الطالعة والنازلة، مش معناته أنه تكسر له بقلبه، مش معناته أنه تكلمه بكلام فيه جفاء. ديننا دين عظيم، دين سماوي، يعني إذا طبق الأب والأم ما لهما وما عليهما بيرتاحوا بيربحوا، وإذا طبق الولد ما له وما عليه كمان بيرتاح ويفوز ويكون له الأجر، لا سيما إذا مات الأب والأم قبل الولد. أحيانا الولد بيموت قبل أمه وأبوه، ولكن في العادة في الغالب يعني ترى الأم والأب بيسبقوا الولد. ورد في شرعنا أنه لا ينساهما من الاستغفار، من الصدقة، من قراءة القرآن، وأن يهبهما الثواب ونحو ذلك من أعمال البر. لأنه ورد كمان أنه يستغفر الولد لأبويه المسلمين، فإذا فعل ذلك لحقهما ثواب عظيم كبير. هن بالقبر فبقوموا بيسألوا بيتعجبوا أنه هذا نحن شيء لم نعمله، من أين جاءنا هذا الأجر والثواب؟ ملك يقول لهما: هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. هذا بسبب الاستغفار. اليوم كثير من الآباء والأمهات بتطلع بتمشي هيك بالطرقات بتشوف لا يهتمون ليعلموا أولادهم علم الدين حتى يطلعوا بارين فيهم. اليوم أكثر الأبناء، بل كثير من الأبناء، كثير من الأبناء اليوم عندهم عقوق. شو سببه؟ بعضه سببه التربية اللي هن اتربوها، ما تربوا على بر الوالدين. يعني من هو صغير بتربى على شيء فيكبر بيطلع عاق، مش بيطلع، يعني بتلاقيه بعده أول طلعته بتلاقيه شاب بيصير يسب أمه ويسب أبوه ويضرب أمه ويضرب أبوه. أحيانا ما بيكون من تقصير للوالدين ولكن بسبب الولد، وأحيانا بيكون بتقصير في التربية. هنا في بيروت حصل شيء، جنازة دخلت إلى مسجد فالإمام أراد أن يصلي عليها، فقام سأل أنه مين أهلها، فصار يطلع ما حدا كان يجاوب. قالوا يا جماعة مين أهلها؟ بالعادة بيستأذن حتى يصلي الإمام أو حدا من الأهل هن اللي بيجوا بيصلوا، فما كان حدا يجاوب. عاد السؤال ثلاث مرات حتى واحد قال له طلع لبرات المسجد، طلع هيك قال له شوفوا أولادها أحني واقفين برا.
0: يا الله،
2: أمهن جوات المسجد والأولاد عم بيسندوا الحيطان، الأولاد قاعدين برا واقفين برا. الغربية الناس يعني اللي منهم أولادها هن اللي عم يصلوا عليها. أحيانا بيطلع الولد لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن الصلاة، لا يحسن الوضوء، فلذلك تراه لا يصلي على أمه ولا على أبيه.
0: يا لطيف،
2: هذا سبحان الله. يعني كلام عن بر الوالدين يطول، الكلام عن بر الوالدين يطول، ولكن في ذكر البعض إذا كان الواحد ممن يسر الله تعالى له الفهم السليم بيعرف كيف يبر أمه وأبوه. قالوا العلماء لو طلب الوالد أو الوالدة من الولد شيئا مباشرة

0: الله ما بكون عليه معصية. لكن إذا كان بيغتام اليوم كتير من الآباء والأمهات لما يطلبون مثل هذه الأشياء لا تلبى بتلاقيهن بيغتموا, ولا سيما لما بتقول له مثلا ضب غرفتك رتب أغراضك, ما بقى تكفشلون هيك تعبت صرت أنا مرتبتهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة, ما بقى في أنا ما بقى عندي قوة مثل قبل, وبتلاقي الولد بيبقى يطنش وهي تغتم. حرام عليه, ما بيجوز هذا. كثير من الأبناء لا يلتفتون إليه, ما بيعرفوا. ثم من البر بالآباء والأمهات أن يزور بعد موتهما إذا ماتوا بيزور أصحاب يواصل أصحابهم. إن من أبر البر أن يصل الولد أهل بر أهل ود أبيه بعد أن يولي. سبحان الله, كل هذه أشياء عظيمة دلنا عليها الشرع, أسأل الله أن يوفقنا لتطبيقها.
1: اللهم آمين.
2: بارك الله بكم فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الله عميري, شكرا على هالكلام الطيب.

0: صباح المعرفة. بختام الحلقة بدي أتشكركم على حسن المتابعة. بكرة بجدد الموعد إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد.
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها.
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ.

0: الحديثة وأكسسواره، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، نقرأ من تفسير القرآن الكريم لله تبارك وتعالى، ونحن في تفسير سورة النجم، وهذه الحلقة الخامسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، أي أن الله هو الذي خلق الضحك والبكاء. وقيل: أضحك المؤمن في العقبى بالمواهب، وأبكاه في الدنيا بالنوائب. ثم قال تعالى: وأنه هو أمات وأحيا. قيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء، أو أمات بالكفر وأحيا بالإيمان، أو أمات هنا وأحيا ثمة. سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الله عز وجل خلق الزوجين. الزوجين أي الصنفين. كلمة الزوج تأتي بمعنى الصنف، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي الصنفين، الذكر صنف والأنثى صنف. من نطفة إذا تمنى، أي خلقه سبحانه وتعالى من نطفة. إذا تمنى أي إذا تدفق في الرحم، يقال منى وأمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. النشأة الأخرى المراد بها الإحياء بعد الإماتة كما وعد الله تعالى. وهنا قول الله تعالى: وأن عليه، معناه هذا وعد مؤكد من الله. الله عز وجل لا يجب عليه شيء، هو الخالق والمالك سبحانه وتعالى لكل شيء. فهنا قول الله تعالى: وأن عليه النشأة الأخرى، أي هذا وعد من الله، وعد مؤكد لا بد من أن يكون. ثم قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. الله عز وجل هو الذي أغنى، هو الذي أعطى الأغنياء هذا المال. ومعنى وأقنى أي هو الذي أعطى القنية، أي ما يقتنى. هذا المال الذي يقتنيه الإنسان هو القنية، وهو المال الذي تأثلته، أي اكتسبته وعزمت ألا تخرجه من يدك. ثم قال تعالى: وأنه هو رب الشعرى. الله عز وجل هو رب كل شيء، مالك كل شيء، لكن ذكر الشعرى هنا لأنهم كانوا يعبدونه والعياذ بالله، وهو كوكب يطلع بعد الجوزاء في شدة الحر، وكانت خزاعة تعبدها، فأعلم الله أنه رب معبودهم هذا. ثم قال تعالى: وأنه أهلك عادن الأولى. أخبر الله تعالى بأنه أهلك قوم عاد، وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام، وعادن الأخرى إرم. وقال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: هود عليه السلام في اليمن، وعاد أيضا في اليمن، أما قوم لوط كانوا بالأردن بالشام. ثم قال سبحانه: وثمود فما أبقى، أي أهلك الله عز وجل قوم ثمود فما أبقاهم. وقوم نوح من قبل، أي أهلك الله عز وجل قوم نوح من قبل قوم عاد وثمود، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان قبلهم، فأهلك الله عز وجل قومه بالطوفان، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قوم نوح كانوا أظلم من قوم عاد، لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك، وينفرون عنه حتى كانوا يحذرون صبيانهم أن يسمعوا منه. ثم قال تعالى: والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة هي قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام التي اتفكت بأهلها، أي انقلبت، قلبها جبريل عليه السلام، رفعها ثم رفعها إلى مكان قريب من السماء الأولى حتى صارت الملائكة تسمع نباح الكلاب وصياح الديكة، فجبريل عليه السلام رفعها هو بأمر الله بريشة واحدة من جناحه، ثم أهوى رماها من مكان مرتفع وأسقطها من فوق إلى تحت، فغشاها ما غشا، تهويل وتعظيم لما صب عليها من أنواع العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربك تتمارى. الآلاء النعم، بعد كل ما رأيته أيها الإنسان من آيات الله ومن النعم التي تعيش فيها، تتمارى أي تتشكك بما أولاك من نعم، أو بما كفاك من النقم، أو بأي نعم ربك الدالة على وحدانيته وربوبيته تشك. ثم قال تعالى: هذا نذير من النذور الأولى. قال النسفي: هذا نذير، أي محمد منذر، من النذور الأولى، من المنذرين الأوائل، أو هذا القرآن نذير من النذور الأولى، أي إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم. وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم موافق لما أتى به من كان قبله من الأنبياء من النذر. الدين الحق هو الإسلام، دين جميع الأنبياء. العقيدة الحقة هي عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، عقيدة الأنبياء، توحيد الله وتنزيه الله، واعتقاد أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين العظيم هو دين الإسلام، دين جميع الأنبياء. فما أنذر به الرسل النذر الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا ما أنذر به محمد صلى الله عليه وسلم، وما وعد به الرسل الذين كانوا قبله من الجنة ونعيمها هو ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة ونعيمها. ثم قال الله عز وجل: أزفت الآزفة، قربت، الموصوفة بالقرب في قوله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا أحد يعلم وقتها على التحديد إلا الله. الله عز وجل قال في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة. وقال سبحانه في سورة الأعراف: لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها في وقتها إلا الله عز وجل. حتى سيدنا إسرافيل عليه السلام الذي هو موكل بالنفخ في البوق، النفخة الأولى والنفخة الثانية، لا يعلم وقتها على التحديد إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس كاشفة، أي مبينة متى تقوم لقول الله عز وجل: لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال الله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي من القرآن الكريم تعجبون إنكارا، وتضحكون ولا تبكون، أي تضحكون استهزاء ولا تبكون خشوعا. بل كان يذهب المشرك إلى أهله يتكلم بما حصل بينه وبين الصحابة مستهزئا، يتفكه ويتلذذ بهذا الكلام، كما قال الله عز وجل في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ثم قال الله تعالى: وأنتم سامدون، وأنتم غافلون أو لاهون لاعبون. وكانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء ليشغلوا الناس عن سماعه. فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاسجدوا لله واعبدوه ولا تعبدوا ما تزعمونه الآلهة. هم مأمورون بالإيمان، مأمورون بأن يؤمنوا بالله عز وجل، ثم بعد ذلك بعد أن يدخلوا في الإسلام يصلون. الله سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان. أفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله، فالكافر وهو على كفره لا تصح صلاته ولا تصح منه عبادة. يؤمر أولا بالإيمان بالإسلام، بالدخول في الإسلام، ثم بعد ذلك يعلم الصلاة ويؤمر بها وبغيرها من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخاتمة حسنة، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

عليكم. في آخر التطورات الميدانية في الجنوب، استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر، ونفذ الطيران الحربي المعادي صباحا غارات وهمية فوق منطقة سور، وكان القصف المدفعي استهدف ليلا وادي لسلوقي. وسط هذه التطورات، تكتسب محطة رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن أهمية خاصة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعد محادثاته اليوم مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الأبرز في جدول لقاءاته لبحث إمكانية إخراج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من التعثر، انطلاقا من دور الإدارة الأمريكية بوصفها رعية لها. كما يبحث سلام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب ودعم الجيش اللبناني، ومطلب تشكيل قوى دولية تحل مكان اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. مطلبيا، تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير، ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في تحركاتها، ودعت إلى الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 من أيلول والأول من تشرين الأول 2026، والاستمرار في الإقفال القصري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. دوليا، تنتظر إيران ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز، وشدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سلم عبر الوسيط القطري خطة لواشنطن تتضمن إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام في حال استيفاء الشروط. هذا وأعلن رئيس ترامب رفض المقترح الإيراني، معتبرا أن الضغوط الاقتصادية المضروبة على طهران هي التي دفعتها إلى البحث عن اتفاق لفتح المضيق، ومؤكدا نقل واشنطن كميات هائلة من النفط عبر الممر البحري خلال الليلة الماضية. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن وزير الخارجية العراقي في حديث لسكاي نيوز عربية بأن القوات الأمريكية أنهت انسحابها تماما من العراق. ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
7: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 26 من حزيران الماضي، مما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات الميدانية، استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر، ونفذ الطيران الحربي المعادي صباحا غارات وهمية فوق منطقة سور، وكان القصف المدفعي استهدف ليلا وادي سلوقي. وسط هذه التطورات، تكتسب محطة رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن أهمية خاصة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتعد محادثاته اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأبرز في جدول لقاءاته لبحث إمكانية إخراج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من التعثر، انطلاقا من دور الإدارة الأمريكية بوصفها راعية لها. كما يبحث سلام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب ودعم الجيش اللبناني ومطلب تشكيل قوى دولية تحل مكان اليونيفيل بعد انتهاء مهمتها. في السياق، أكد وزير المال ياسين جابر أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى واشنطن برئاسة رئيس الحكومة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، إذ تأتي بعد خطوات إصلاحية أنجزها لبنان، وفي مقدمها إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفي ظل السعي إلى استكمال قانون الفجوة المالية بما يمهد للتقدم في مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا الوقت، ذكرت صحيفة الديار أن حزب الله أحيا أمس الذكرى الثانية لاغتيال أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، حيث أكد الأمين العام الشيخ نعيم قاسم مواصلة نهج المقاومة حتى تحرير الأرض، مجددا التصويب على مسار التفاوض المباشر مع العدو، داعيا لاعتماد التفاوض غير المباشر، معتبرا أن كل الضغط على لبنان اليوم يهدف إلى إنجاز ما عجز عنه العدو لمدة سنتين، وهو نزع سلاح المقاومة. أضاف يقول: تطلبون من الجيش اللبناني أن يكون أداة لديكم، هذه طويلة على رقبتكم. ودعا إلى وضع حد للتنازلات وإلى المراجعة وتصحيح المسار التفاوضي، وإذ أبدى الاستعداد للحوار، تساءل: كيف نحاور من حكم على المقاومة وشعبها بأنهم خارجون عن القانون؟ وأعلن قاسم أنه سيتم الإعلان قريبا جدا عن تفاصيل مشروع جديد مخصص للإيواء، مع التركيز بشكل خاص على أهالي القرى التي دمرت بالكامل. في إطار المفاوضات، وفيما لم يحدد حتى الآن الموعد الجديد لجلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من المتوقع أن يزور رئيس الوفد المفاوض اللبناني سيمون كرم الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار، حسب ما قالت مصادر مطلعة للشرق الأوسط. على خط آخر، يزور بيروت هذا الأسبوع المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون لحث المسؤولين اللبنانيين على إحراز تقدم في الإصلاحات المالية يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال مصدر متابع لمهمة لودريون والوضع المالي في لبنان أن الاتفاق مع الصندوق سيغير صورة لبنان لدى المجتمع الدولي إيجابا، ويتيح الدعوة إلى مؤتمر لإعادة الأعمار. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب. مطلبيا، تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير، ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة لاستمرار في تحركاتها، ودعت إلى الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 من أيلول والأول من تشرين الأول، والاستمرار في الأقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، في 29 و30 من الجاري احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. وبدءا من اليوم تنشط الاتصالات لسحب إضراب اتحاد النقل البري من التنفيذ الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد. في سياق آخر، هنأ النائب الدكتور عدنان طرابلسي أمن الدولة في العيد 41 لتأسيس المديرية العامة لأمن الدولة، وقال: أتوجه بالتهنئة إلى اللواء إدغار لوانتس والضباط وسائر العاملين في هذا الجهاز، وأكد أن أمن الدولة أثبت أنه صمام أمان لمكافحة الفساد وخدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار رغم الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وخطب النائب طرابلسي إلى الأمام نحو مستقبل أكثر أمناً وسلاماً، وكل عام وأنتم بخير. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض نور نمرة بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جداً إلى دم من فئة أو نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 583 562. إذن المريض نور نمرة بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 71 583 562. إذن المريض نور نمرة بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 71 583 562. لبوا وبارك الله بكم. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01 65 14 15 03 21 99 68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. تعود المحاولات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة مع توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات جديدة هذا الأسبوع، رغم إعلانه رفض المقترح الإيراني وإبقائه احتمال استئناف الضربات مطروحا في السياق. أفادت وكالة فرانس بريس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع استئناف المحادثات مع إيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك غداة رفضه الاقتراح الإيراني لوقف إطلاق النار. وقال الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس الإخباري إن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد إبرامه. وفي حديث آخر، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن امتلاك إيران أسلحة نووية، معتبرا أن قدراتها في هذا المجال دمرت، وأضاف أن الأسعار تتجه إلى الانخفاض باستثناء أسعار النفط. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن إيران لن تتراجع عن شروطها السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي في تصريح له بحسب وكالة فرانس بريس بأنه لم يصلنا أي شيء من الوسطاء حتى الآن، ونسمع تصريحات متناقضة عديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال وزير الخارجية الإيراني أننا ننتظر أن ينقل لنا الوسطاء مواقف حاسمة ونتخذ قرارنا بناء عليها. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة أنباء فارس أن تسريع أنباء غير دقيقة عن مفاوضات غدا هدفه الحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط، كاشفة عن إطلاق صاروخ على سفينة مخالفة في مسار غير مصرح به بمضيق هرمز. في الملف الفلسطيني، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي رضوان ساعر أن بلاده تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية في غضون أسبوع على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية بحسب وكالة فرانس بريس. ننتقل إلى العراق، حيث أعلن وزير الخارجية العراقي في حديث لسكاي نيوز عربية بأن القوات الأمريكية أنهت انسحابها تماما من العراق. ولفت وزير الخارجية العراقية إلى أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو بشأن العلاقات الثنائية والتطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية. ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين أطلقهما جماعة الحوثي اليمنية باتجاه المملكة. وأشار التحالف في منشورات على إكس أن الصاروخين كانا متجهين نحو خميس، بينما كانت الطائرتان المسيرتان متجهتين نحو العاصمة الرياض، مضيفا أنه يراقب التهديد الصاروخي والطائرات المسيرة التي أطلقت على المملكة دون تقديم مزيد من التفاصيل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط الرزاز أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 29 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 24 في الداخل، من 16 إلى 31 درجة. الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول.

0: مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت بيت الإيمان سنتر المشاريع النويري فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

تكاثرت المداح في مدح أحمد. عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

أفق هديت من التبريح والكمد، وإن تكن قطعة ذابت من الكبد، واصبر على الكسر، واصبر على الكسر عل الله يجبره بوافر الأجر، واطلب جوده تجدي، وكلما صرعتك النائبات فقل يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، أتى بك الله شمسا غير آفلة تسمو بنور على الآفاق متقدي، كم ذا أحن إلى ذاك الحبيب على بعدي، وأمسي ضنين الوجد والسهد. نادوا معي نادوا معي يا إمام الرسل يا سندي، فإن طه حبيب الواحد الأحدي.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات ريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي صباحا لأطراف زبقين والأودية المجاورة لياطر، وغارات وهمية فوق منطقة صور. رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن ويلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. وزير المال ياسين جابر إلى واشنطن لتفعيل مسار الاتفاق مع صندوق النقد. رابطة موظفي الإدارة العامة للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة. متفرغو اللبنانية أعلنوا الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الحاري لإقرار ملف التفرغ. إيران لا محادثات مقررة مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: نحن على أتم الاستعداد في حال عادة الحرب، وسنقف بثبات في مواجهة أي عدوان جديد. وزير الخارجية العماني: سنواصل العمل لحماية الملاحة في مضيق هرمز. مستوطنون يضرمون النار في جرار زراعي خلال هجوم على قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. استهداف مبنى التلفزيون العام في تيغراي مع تقدم المتمردين في شمال أثيوبيا. أخيرا، الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن المطلوب المؤكد أن يغتنم المسلم عمره في الطاعات وفعل الخيرات الذي له طرق كثيرة لأدائه، وأن ينوعها ليدوم نشاط العابد، فإذا مل من عمل اشتغل بغيره فأنفق أوقاته في مرضات مولاه. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت، الخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فاستقم يا محمد على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرك ربك. والأمر فيه للتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الاستقامة، لم يزل عليها، فهو كقولك قم حتى آتيك، أي دم على ما أنت عليه من القيام حتى آتيك. وفي الحث على العمل الصالح ولو كان قليلا في أعين البعض، ولكنه ذو نتيجة كبيرة، ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. والمعنى أن رجلا كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئرا لها قعر عميق، فنزل فيها فشرب، ثم خرج فيتفاجأ بكلب يلهث وهو يدلع لسانه من العطش، ويكاد أن يأكل التراب الندي من حاجته للماء. فقال هذا الرجل في نفسه: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. وهنا الشكر معناه القبول، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: قبل الله عمله وأثابه بالجنة عليه فغفر له. وفيه دليل على الحض على البر وإن قل، إذ لا يدري فيما تكون السعادة. وفيه دليل على أن الإخلاص هو الموجب لكثرة الأجر، إذ حال الرجل كان كذلك، إذ هو في البرية ولم يره من الناس أحد، وكان مخلصا في ذلك العمل. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة هذه القصة وحرضهم على صنيع المعروف وإن قل، فإن المقصود من ذكره عليه الصلاة والسلام لقصص قد مضت التحريض على الفعل الممدوح والنهي عن ضده وغير ذلك من الفوائد، إذ العبث لا يقع منه عليه الصلاة والسلام. فسأله الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم، أي بسببها، أجرا؟ فقال: في كل، أي في إرواء كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: الإحسان إلى الحيوان غير المأمور بقتله فيحصل بسقيه. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
3: Yes Travel and Tourism
4: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
3: Yes Travel
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
3: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
3: Yes Travel and Tourism

0: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك
0: كومباني. شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه.

إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

إخوة الإيمان، كان عبد الله بن سلام حين بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة أتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه وإلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود هم قوم بهت، أي يجادلون بالباطل، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله حقا، وإني جئتكم بحق أسلم. قالوا: ما نعلمه. فأعادها عليهم ثلاثا وهم يجيبونه كذلك. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. فقال: يا ابن سلام، أخرج عليهم. فخرج إليهم. قال النبي: يا عبد الله بن سلام، أما تعلم أني رسول الله؟ تجدوني مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل؟ أخذ الله ميثاقكم أن تؤمنوا بي وأن يتبعني من أدركني منكم. قال: بلى. ثم قال: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إنكم لتعلمون أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله وأن ما قاله حق. فأنزل الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رحم الله عبد الله بن سلام، وحشرنا الله وإياه تحت لواء حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين.

سننٌ هجرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. أي أن ركعتي سنة الصبح خير من كل متاع هذه الدنيا وما فيها. وجه كل الأرض مع هذا الفضاء يقال له دنيا. سنن هجرت.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد أغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف بلدة زوتر الشرقية. حياتيا، أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت تعميما إلى جميع شركات الطيران، جاء فيها أن اعتبارا من تاريخ الأول من تشرين الأول من هذا العام يتوقف العمل بجوازات السفر اللبنانية من أنموذج 2003 غير البيومترية، ويمنع المغادرة بمقتضاها إما عند الدخول إلى لبنان، فيسمح لحاملي جوازات السفر اللبنانية من أنموذج 2003 غير البيومترية بالقدوم إلى لبنان. صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: تمكنت عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في بورة للخردة والكسر في منطقة تول قضاء النبطية بعد جهود متواصلة للسيطرة على النيران والحقول دون امتدادها، وتواصل العناصر منذ مساء أمس وحتى الساعة عمليات تبريد رقعة الحريق لمنع تجدد النيران. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية اليوم ألا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى أمكان معاودتها سريعا. في الأراضي المحتلة، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى في القدس من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ننتقل إلى سوريا، حيث أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على 4 من متزعمي خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة، وعدد من عناصر الخلية في محافظات حلب وإدلب وحمص بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل 8 أشخاص جراء الفيضانات في تايلاند منذ 16 من أيلول دون تسجيل أي وفيات في بانكوك التي أعلنت حال الكارثة في نهاية الأسبوع عقب هطول أمطار غزيرة حسب ما أعلنت الحكومة اليوم. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة منى العشي بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 518 570. إذن المريضة منى العشي بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 71 518 570. والمريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكة دم من أي فئة. للتواصل 70 040 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكة دم من أي فئة. للتواصل 70 040 238. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله تعالى خالق النور وخالق الأرواح وخالق الأجسام اللطيفة والكثيفة، الأجسام اللطيفة كالروح والريح والنور والظلام، هذه أجسام لطيفة. الله هو خلق ما كانت موجودة، الليل والنهار ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله. لما خلق الماء ثم خلق منه العرش ما كان نور ولا ظلام ولم يكن ليل ولا نهار. ثم الأجسام اللطيفة والكثيفة ما كانت موجودة، لم يكن شيء موجود إلا الله. الله كان قبل المكان، قبل الجهات الست، بلا مكان بلا جهة. ثم الله تبارك وتعالى خلق الأجسام منها على حجم صغير ومنها على حجم كبير. الذي خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يكون حجما، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن أن لا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين

كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم، فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن. أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان، لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهذا دليل على أن جميع الأنبياء مسلمون، دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم من أولهم آدم عليه السلام إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا يشبه شيئا، وأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. فكلهم قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه للأنبياء بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهاتهم مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وعقيدتهم كالإيمان بالله تعالى والملائكة والجنة والنار والبعث والحساب ونحو ذلك واحدة. وأما شرائعهم وهي الأحكام العملية كالصلاة وغيرها مثلا، فكانت الحكمة تقتضي اختلافها على مر العصور على حسب مصلحة العباد. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
5: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
5: سورة شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.

يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن في 26 من حزيران الماضي، بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات الميدانية، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد أغار طيران الحربي مستهدفا أطراف بلدة زوتر الشرقية وبلدة ميفدون والقنطرة، واستهدف القصف المدفعي المعادي صباحا أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر. ونفذ الطيران الحربي المعادي صباحا أيضا غارات وهمية فوق منطقة سور. إلى ذلك، فككت قوى من جيش الهندسة في الجيش اللبناني كاميرا تجسس إسرائيلية مزودة بمنظومة طاقة شمسية كانت قد زرعتها مسيرة عند أطراف وادي زبقين في قضاء سور. وسط هذه التطورات، تكتسب محطة رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن أهمية خاصة، وحسب المعلومات المتوافرة فإن سلام يحمل مقترحات لإقناع الإدارة الأمريكية بالموافقة على برنامج زمني لتحديد المناطق التجريبية الجديدة والانسحاب الإسرائيلي بالتوازي مع جدول لعملية سحب السلاح وإفراغ جنوب الليطاني من أي مظاهر مسلحة، على أن يواكب ذلك انتشار الجيش وعودة النازحين الجنوبيين إلى قراهم لبدء إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى ملء فراغ انتهاء مهام قوات اليونيفيل بقوة دولية تحت سقف اتفاق الإطار والأمم المتحدة. وفي إطار المفاوضات، وفيما لم يحدد حتى الآن الموعد الجديد لجلسة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، من المتوقع أن يزور رئيس الوفد المفاوض اللبناني سيمون كرم الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين ووزير الخارجية لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار، حسب مقالة مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفيرة اليونان في لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها في لبنان، ومنحها وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان واليونان. كما استقبل الرئيس عون السفير المصري علاء موسى في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وشكره على دوره في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، متمنيا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة. قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن لبنان الرسمي عاد إلى تحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين، وللمرة الأولى منذ عام 1990 لدينا رئيس جمهورية ورئيس حكومة بقرار لبناني، نحن داعمون لهما وكل الثقة بالرئيس عون الذي يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ونؤكد أهمية البدء بتنفيذ قرارات الحكومة. في الإطار النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية تربية وطنية والتعليم العالي والثقافة زراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات إلى جلسة مشتركة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 من الجاري، وذلك لدرس جدول الأعمال. مطلبيا، تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة لاستمرار في تحركاتها، ودعت إلى الالتزام بالأضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 من أيلول والأول من تشرين الأول، والاستمرار في الإقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الأضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري، احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. وبدءا من اليوم تنشط الاتصالات لسحب إضراب اتحاد النقل البري من التنفيذ الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد. حياتيا، أصدر رئيس دائرة أمن عام مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت تعميما إلى جميع شركات الطيران، جاء فيها أنه اعتبارا من تاريخ 1 تشرين الأول 2026 يتوقف العمل بجوازات السفر اللبنانية من أنموذج 2003 غير البيومترية،
ويمنع المغادرة بمقتضاها. أما عند دخول إلى لبنان فيسمح لحاملي جوازات سفر لبنانية من أنموذج 2003 غير البيومترية بالقدوم إلى لبنان. صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي: بعد عمليات البحث عن شاب فقد أثناء السباحة قبالة شاطئ جونية، تمكنت عناصر وحدة الأنقاذ البحري في الدفاع المدني من العثور عليه قبالة شاطئ أدمى وانتشال جثته من البحر، والشاب في العقد الثالث من العمر، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منى العشي بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 71 70 40 238. إذن المريضة منى العشي بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 71 518 570. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أوردت الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا ألام حادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، بعدما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكان معاودتها سريعا. ونقلت إيرنا عن مصدر قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الوفد لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. وكان ترامب قال لموقع إكسيوس إنه يتوقع استئناف المحادثات مع إيران الأسبوع المقبل غداة رفضه مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. وأضاف ترامب ردا على سؤال بشأن احتمال إعادة طرح الخيار العسكري قبل الانتخابات أن ذلك ممكن، مضيفا لكنني ببساطة لا أريد أن أقول ذلك. وبشأن مضيق هرمز، أصيب 8 من مشاة البحرية الأمريكية قبل أسبوعين إثر استهداف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. وقال مسؤولون أمريكيون لقناة NBC نيوز أن إصابات الجنود لم تكن خطيرة، حيث تعرضوا لاستنشاق الدخان الناتج عن الهجوم وظهرت على بعضهم أعراض ارتجاج في الدماغ. في الملف السوري، أعلن الأمن الداخلي السوري القبض على 4 من متزعمي خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة، وعدد من عناصر الخلية في محافظات حلب وإدلب وحمص بحسب روسيا اليوم. في الأراضي المحتلة، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى في القدس من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ننتقل إلى العراق، حيث أعلن وزير الخارجية العراقي في حديث لسكاي نيوز عربية بأن القوات الأمريكية أنهت انسحابها تماما من العراق. ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. وإلى اليمن، حيث تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متواصلا خصوصا في محافظة تعز، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي واستهداف مواقع وتجمعات للجماعة في عدد من الجبهات. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات ليلية واسعة لمواقع الاتصالات والطاقة والبنية التحتية والموانئ في أوكرانيا، وإعطاء سفينتي شحن تحملان موانا عسكرية لقوات كييف في البحر الأسود. نصل أخيرا إلى السودان، حيث أعلنت ولاية الجزيرة وسط السودان السيطرة على حريق اندلع في مستودعات أم عليدة للوقود إثر هجوم بطائرة مسيرة نسبته إلى قوات الدعم السريع. وقالت حكومة الولاية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق خلال وقت قصير من دون أن تعلن حصيلة للقتلى أو تقديرا لحجم الأضرار المادية التي لحقت بالمستودعات. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة. تبقى رياح ناشطة ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلا مع احتمال هطول بعض الأمطار. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 10 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
4: 01-74-63-94-350-417.
3: شاشات العاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد، مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية؟ خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية.

0: تستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في تحركاتها ودعت إلى الالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس في 30 أيلول والأول من 20 الأول والاستمرار في الإقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء في 29 و30 من الجاري احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. وبدءا من اليوم تنشط الاتصالات لسحب إضراب اتحاد النقل البري من التنفيذ الأربعاء بعد الاجتماعات التي عقدت وأدت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد. يزور بيروت هذا الأسبوع المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون لحث المسؤولين اللبنانيين على إحراز تقدم في الإصلاحات المالية يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال مصدر متابع لمهمة لودريون والوضع المالي في لبنان إن الاتفاق مع الصندوق سيغير صورة لبنان لدى المجتمع الدولي إيجابا ويتيح الدعوة إلى مؤتمر لإعادة الإعمار. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا من إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و32 سنتا أو 1.27% إلى 105 دولارات و64 سنتا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.76% إلى 93 دولارا و11 سنتا للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

0: النبي وخير عصبة آدم يا من يجود كفيض بحر زاخر.
1: الله الله الله، صلى عليه.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. الجيش اللبناني فكك كاميرات تجسس إسرائيلية مزودة بمنظومة طاقة شمسية عند أطراف وادي زبقين. رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن ويلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. رابطة موظفي الإدارة العامة للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة. متفرغون لبنانية أعلنوا الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الحالي لإقرار ملف التفرغ. إيران لا محادثات مقررة مع الولايات المتحدة. مساعد قائد الجيش الإيراني يؤكد جاهزية بلاده لمواجهة التهديدات. محافظة القدس أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية. الأمن السوري فكك خلية تابعة لداعش نشطت في 4 محافظات. إيبولا يتجاوز 8000 إصابة في الكونغو الديمقراطية. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم مع رياح ناشطة وأمطار ليلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حتى.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج دردشة عم تنطلق معي أنا ميان من إذاعة نداء المعرفة وعلى موجات العاملة 91.1.3.5 ميجاهرتز أف أم. فيكن كمان تتابعونا بالصوت والصورة على قناة

0: يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. أمراض القلب المعنوية، نعم هي أمراض قد ما يظهر أثرها على الوجوه بوضوح، ولكن قد تظهر بأفعال وخطط تدميرية ونوايا بتحمل الشر. لما يكون الشخص بيتمنى زوال النعمة والبسمة والفرحة عن أخيه المسلم، ولما بيصير هالتمني مصحوب بخطط مؤذية ونشر الأكاذيب وتشويه صورة هذا الشخص، نعم هون يكمن الخطر. هالأمراض بتأثر على علاقتنا بالناس، فشو هي هذه الأمراض؟ بدنا نحكي عنها ونشتغل على أنه نتجنبها، لأنها بتفتك بالأسر والمجتمعات وبتضعف الهمم. بصيرني استضيف معي بالاستوديو فضيلة الشيخ أسامة الحلبي، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: فضيلة الشيخ، بدنا نبدأ حلقتنا بالسؤال: شو المقصود بأمراض القلوب المعنوية؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني أن نحن اليوم نتناول موضوع كتير مهم، هو موضوع ما يحصل من أمراض القلب المعنوية. والقلب هو أهم جزء بجسم الإنسان. أمراض القلب كثيرة، يعني سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو كالأمير، هو أمير على الجوارح مثل الأمير على الرعية.
0: نعم.
1: يعني لما بيكون الأمير على رعيته، لما بيكون الأمير صالح يعمل على إصلاح الرعية، لأنه هو المسؤول عنهم. وكذلك الإنسان عليه أن يكون عنده مراعاة لقلبه ولكل جوارحه ولكل النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اليوم لا أتكلم عن أمراض القلب الصحية، لأنه في من بيحكي فيها، هذا اختصاص بيحكي فيه حبيبنا الدكتور وسيم، وتابعته اليوم الصبح أنا على الإذاعة، والدكتور أحمد دباغ حبيبنا كمان. لا أتكلم عن موضوع انسداد الشرايين وضعف العضل، يعني بتكلم عن أمراض يمكن أخطر من هيدي بعد بكتير، لأنه هيدي الأمراض المعنوية اللي بنتكلم عنها هي تؤدي إلى هلاك المرء والعياذ بالله تبارك وتعالى.
0: لا.
1: ومن أخطر أمراض القلب الشرك بالله والعياذ بالله بالاعتقادات الفاسدة. اليوم نسمع كثير من الناس من يعتقد أن الله تعالى له شكل وله كمية وله صورة وله مقدار وله صورة ولون، وأنه متحيز في جهة من الجهات. بعض الناس يعتقدون أن الله جالس على العرش أو يسكن في السماء أو منتشر في الأماكن، وهذا كله فساد في الاعتقاد. من كان على هذه العقيدة هو ما وافق عقيدة الأنبياء والمرسلين الذين كلهم كانوا على عقيدة التوحيد، عقيدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكثير من الناس يموتون على هذه العقائد الفاسدة ويخرجون من هذه الدنيا سبحان الله على غير دين محمد ودين الأنبياء. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خال من الشرك والتشبيه. والله تعالى من مات على غير إسلام، على غير دين الأنبياء، الله تعالى لا يدخله الجنة ولا يغفر له، بدليل الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك أيضا يوجد مثل ما تفضلت، يوجد أمراض خطيرة جدا معنوية مثل الحقد والحسد والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وكذلك الرياء والعياذ بالله والتكبر على عباد الله. كل هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه في الحلقة إن شاء الله تعالى بإذن الله.
0: شيخي، هل ممكن الإنسان يكون ملتزم ظاهريا ولكن هو بيعاني من مرض من هذه الأمراض القلبية؟
1: نعم، بعض الناس سبحان الله يتظاهرون بالتقوى، والتقوى هي من مظهر خارجي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. يعني التقوى، ما هي التقوى؟ أداء الواجبات واجتناب المحرمات، أن يكون إنسان في قلبه يوجد خوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يجتنب معاصي الجوارح. يعني الإنسان بده يكون قلبا وقالبا، بده يكون متجنب للحرام، لأنه حتى معاصي الجوارح الإيدين والإجرين والعين واللسان والأذن كل هذا يؤثر على القلب. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة يعني نكتت نكتة سوداء في قلبه. هذه النكتة السوداء إذا العبد تاب إلى الله يجلو الله تعالى قلبه، يعني يطهر قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب تطلع منه هذه، لأنه خلص التائب من الذنب كما لا ذنب له، وإذا عاد زيد فيها لهذه النكتة السوداء حتى تعلو القلب. وهذا الران الذي قال عنه الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة بتطهر القلوب، والتوبة هي نعمة من الله تعالى على عباده بعكس الغفلة. فالإنسان الغافل هو الذي يظهر للناس أنه أنا إنسان طيب، أنا إنسان مسالم، أنا إنسان ما بعين شيء أبدا، ما بطلع بأرزاق الناس، هو من قلبه من جوا عنده حقد وعنده حسد وعنده ضغينة وعنده شيء مخيف جدا، يعني نفسه أمارة بالسوء والشيطان بحركه على هذا الموضوع.
0: شيخ، بما أنه هذا الأمر ما بيبين ظاهريا على الشخص، كيف فينا نحن يعني نعرف بعض الإشارات اللي بتدلنا أنه هذا الشخص ممكن يكون عنده هالأمراض؟
1: الله، نحن الله تعالى
0: يعني ينتبه.
1: الله تعالى ما أطلعنا على الغيب.
0: نعم.
1: ما أطلعنا على الغيب، والأشياء اللي في القلوب نحن لا نطلع عليها، الله أعلم ما في القلوب، وعلينا نحن بتحسين الظن بس. ولكن أحيانا في بعض التصرفات من بعض
0: يمكن.
1: الناس
0: نعم. إيه
1: يعني بتبين عليه أنه هو يعني يعمل على أذى بعض الناس، بيكون عنده حسد، بيصيب بالعين، لا يدعو بالبركة إذا رأى نعمة على أخيه، لا يدعو بالبركة. كثير من الناس إذا شاف واحد مثلا عنده سيارة حلوة، والسيارة الحلوة اللي عنده منين جايبها؟ بيته كبير، أولاده ما أكثرهم، أنا ما عندي إلا ولد واحد، منين بجيب المصاري؟ لا يدعو له بالبركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا إذا واحد رأى نعمة على أخيه فليدعو بالبركة، لأنه بعض الناس سبحان الله بتموت من الإصابة بالعين وبيركضوا على المستشفيات، وهيك بكون هن عندهم إصابة عين، شيء قوي كتير سبحان الله بيروح فيها الإنسان.
0: كتير أمرار الدكاترة ما بيعرفوا
1: صحيح. يعني الطبيب يعني هو يشخص الحالة، بيوصف العلاج الدواء أو الجراحة، ولكن بالنهاية الطبيب لا يشفي أحد ولا الدواء يشفي. يحضرني أبيات من الشعر، قال أحدهم إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع نحب، يعني موت، لا يستطيع دفع موت قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى، والذي جلب الدواء أو باعه من اشترى. الشافي هو الله، الله تعالى خالق الأسباب والمسببات.
0: نعم شيخ أمرار، الواحد قد يشعر هو من نفسه أنه يمكن ما بعرف

0: التوكل على الله وينظر إلى من هو فوقه بأمور الطاعة، لا ينظر إلى من هو فوقه بأمور الدنيا، لأنه بده يصير يتعب كتير، بده يحاول يقلد غيره أو يوصل للي وصل له غيره وممكن ما يوصل.
1: نعم.
0: فلذلك بده يكون عنده توكل على الله، وبده يكون عنده كمان خوف أنه من نفسه الأمارة بالسوء. الله تعالى قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذا الفالح اللي بزكي نفسه وبطهرها من الذنوب ومن المعاصي، وقد خاب من دساها. فأنا بقول للأحبة المستمعين والمشاهدين أنه مثل ما نحن منخاف على قلبنا من السكتات القلبية ومن الجلطات ومن الدبحات الصدرية ونسدد الشرايين وضعف العضلي ومنركض عند الأطباء ومناخد الحبوب ونحو ذلك، من باب أولى نخاف على أنه نشتغل على قلوبنا وتكون قلوبنا متوكلة على الله تعالى، وأن يكون عندنا يقين أنه لا يكون من الرزق إلا ما قدر الله تعالى لي من الرزق. وكل حتى الصحة والمال والولد كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى.
1: شيخ، الحسد دايما بيكون في التمني أنه زوال النعمة عن الآخر، ولا هو مجرد ما الواحد يتمنى أنه مثلا هذا الشخص عنده هذا الأمر فأنا حابب يكون عندي نفس الشيء؟
0: الله، هو الحسد يكفي في في في الكلام عنه، يعني الآية الكريمة ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن أحيانا بعض الناس ما بكون عندهم الحسد، إنما بكون هو بيفرح لأخيه المسلم بهذه النعمة ويدعو الله تعالى، لا بأس بذلك، يدعو الله تعالى أنه يرزقه مثل ما رزق فلان، بس ولكن لا يتمنى زوال هذه النعمة عن فلان.
1: نعم.
0: حتى تصير له. هذا كلام خطير جدا، لأنه إذا عمل بمقتضى ذلك يعني في هلأ خطر كتير على القلب. وأنت ذكرت حضرتك من شوي أنه الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الله تعالى يقول في القرآن الكريم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. شو بدك باللي عند الناس؟ توكل على الله، يعني اقنع بما أعطاك الله. القناعة كنز عظيم، القناعة كنز عظيم جدا جدا، لأنه فيه تهذيب للنفس، الرضا بالقليل. سيدنا الإمام علي وغيره لما عرفوا التقوى قالوا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سبحان الله، هذا شيء بده توكل على الله وبده محاسبة نفس. وأحيانا الحسد بيؤدي كمان إلى الإصابة بالعين. فمثل ما حكيت من شوي يعني أنه هذا الشيء يعني سبحان الله حرام في شرع الله تبارك وتعالى. فمن وجد في نفسه أو ماله أو بأخيه نعمة فليدعو لنفسه بالبركة ولأخيه يدعو بالبركة حتى لا تحصل إصابة العين، وليكن دائما متوكل على الله، يكون قلبه دائما مستحضر الخوف من الله تعالى والتوكل على الله. سيدنا لقمان الحكيم مرة قال صحبت الأنبياء فتعلمت منهم 8 كليمات، أما 4 الأول إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، احفظ قلبك من الرياء. يمكن حنحكي كمان شوي عن الرياء، احفظ قلبك أنه ما تصلي صلاة بلا خشوع. وإذا كنت عند الناس فاحفظ عينك، ما تتطلع بأملاك الناس وتحسدهم على أملاكهم وتتمنى زوال هالنعم عنهم لحتى تصير لألك. وإذا كنت عند الناس فاحفظ عينك، وإذا كنت على الطعام فاحفظ بطنك، مش أي شيء بدنا نفوته على بطننا، بدنا نراعي الشرع.
1: نعم.
0: وإذا كنت في الحديث فاحفظ لسانك. وأما 4 الثانية قال 2 منها لا تذكرهما أبدا، إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك. واثنين الإخرانيات قال ذكر الله والموت. واحد دايما بده يستحضر سوف أموت في أي لحظة، فأنا شو عم بعمل لحتى أخذ معي على قبري؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأبو بكر الصديق قال من دخل القبر بلا زاد كمن ركب البحر بلا سفينة. سبحان الله.
1: نعم. شيخ، بما أنه حكيته عن العين، البعض بيقول أنه هو نحن نعرف أنه العين حق، ولكن البعض بيقولوا أنه يعني كيف في عين وفي كثير من الناس اللي هن أغنياء وعندهم أملاك وهيك ما صاير معهم شيء؟
0: والله هو قد يتحقق، يعني الإنسان لما ينظر النظرة الخبيثة قد يحصل هذا الأمر بتقدير الله وقد لا يحصل. مش معناته أنه العين هي التي تخلق الضرر. لا، الله تعالى هو الخالق. فقد الإنسان ينظر بعين الحسد ونحو ذلك، ولكن لا تحصل

0: هذه المضرة للإنسان بتقدير الله سبحانه وتعالى. بس ولكن أنه في كتير من الأحيان أنه العين بتأثر على الإنسان ويحق بتقدير الله بقضاء الله وقدره، مش معناته أنه العين خلص لابد أنه تصيب، لا. فنحن شو بنعمل؟ نتحصن مشان من إصابة بالعين،
1: نتحصن
0: بنأخذ بالأسباب، يعني. نحن نأخذ بالأسباب. نعم
1: شيخ، شو الفرق بين الغبطة والحسد؟
0: الغبطة هو السرور، الفرح لأخيه المسلم، والله أنه أنا فرحان أنه فلان اشترى سيارة جديدة، أنا فرحان أنه فلان تزوج، الله رزقه بيتا، الله رزقه ولدا، أنا أفرح له، يعني أغبطه، يعني أو أفرح لإنسان مثلا ذهب إلى الحج.
1: نعم
0: تبهت كيف؟ أفرح لإنسان ذهب إلى العمرة، هذا شيء أنا بفرح لإخواني المسلمين لأنه عمل شيء أو حلت به نعمة. تبهت كيف؟ كأن رزق ولد، رزق مالا، رزق مثلا فرصة بوظيفة مرتبة بالحلال، أنا أغبطه ولكن لا أحسده على ذلك، ولا أتمنى أن يكون هذا الشيء الذي حصل عليه هذا الإنسان أن يكون لي. هون بكون أنا عم بشتغل بمقتضى الحسد والعياذ بالله. نعم.
1: فأنا بكون هون فرحت لهذا الشخص بالنعمة اللي حصل عليها، ولو أنا تمنيت أنه أنا أنه إن شاء الله أن أرزق بمثل هذه النعمة. نعم. بدون زوالها.
0: نعم نعم، هذا ما فيه ضرر، هذا نعم. ما فيه ضرر.
1: نعم شيخي، بدنا نحكي هلا شوي عن الرياء. اول شيء بدنا نعرف الرياء للمستمعين والمشاهدين، وبنحكي شوي كمان تفاصيل يعني عنه.
0: الرياء عزنا الله تعالى منه، الرياء من اخطر معاصي القلب كمان، والرياء هو العمل بطاعه الله اللي بيكون قصده الذي يعمل هذا العمل يكون قصده انه محمده الناس ومحبه الناس.
1: نعم.
0: وان ينظر اليه الناس بعين الاحترام والإجلال والتعظيم، وهذا منهي عنه، لأن الإنسان الذي يقع في الرياء يكون عم يقع بمعصية كتير كبيرة وما بكون له ثواب بالعمل اللي عمله، وعليه عقاب شديد يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى هدده بالويل كما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني ساهون يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يراؤون. شو معنى يراؤون؟ يقعون في الرياء ويمنعون الماعون، يعني يتمنعون عن دفع حق الله تعالى في أموالهم كالزكاة ونحوه. ثم الله تعالى في سورة الكهف قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: نعم. لأننا بالكنترول الذين هم يراؤون.
0: الذين هم نعم. يراؤون. نعم.
1: نعم.
0: فويل للمصلين الذين
1: هم عن
0: صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون.
1: نعم.
0: نعم.
1: شيخ، بعض الأحيان بيكون واحد يعني عم يعمل طاعات يمكن يفرح، هو مش هدفه ممدحة الناس، ولكن إذا مثلا مدحوه ابتسم. هون شو بيكون الوضع؟
0: نحن بنعرف أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. الله إذا شخص مثلا عمل عملا جيدا،
1: نعم، هو فرحان بالطاعة اللي هو
0: فرح بهذا.
1: نعم.
0: أكيد نحن بنفرح بأنه منطيع رب العالمين.
1: نعم.
0: الفرح بالطاعة طاعة، والفرح بالمعصية معصية.
1: نعم.
0: ولكن هناك فرق بين الفرح بالمعصية والفرح بالطاعة. وهناك فرق أن أفرح بطاعة الله، يعني أجد في نفسي راحة قلبية، أنا فرحان بنفسي أنني أطيع الله، وأنا الله تعالى خلقني في هذه الدنيا ليأمرني بالعبادة. أنا ما بفرح بالمعصية لما بعملها، بس أنا بشعر بسرور داخلي لما أنا بأدي الصلوات الخمسة، لما بأدي شهر رمضان بصوم، لما بروح الحج أنا بفرح. بس ولكن هذا ليس معناه أنه كل واحد اللي بيفرح معناته هو عم يقع بالرياء، لا. الذي يقع في الرياء هو الذي يقصد محمدة الناس، حتى يعني الناس يحكوا عنه بالأشياء الحسنة ونحو ذلك. الرسول يعني بيّن سماه الشرك الأصغر.
1: نعم. هو حتى لو جمع بين أنه هو بده الثواب، بس نفس الوقت بده
0: لا يجمع.
1: نعم.
0: هذا بده يخلص عمله لله تبارك وتعالى. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من الذي يعطي الثواب؟
1: الله.
0: من الذي يعطي الأجر والنعيم يوم القيامة؟ نحن نطلب من الله هذا الأجر، نطلبه من الله، لا نطلبه من الناس. بعض الناس يعني لو ضويتي للعشرة ما حتحبك ولا حتمدحك. فما بدنا نكون نحن عم نشتغل بهذه الدنة. أنا ما ناطر المدح من الناس وما ناطر الثناء من الناس. إذا الله تعالى رضي عني لا أبالي، لا أبالي أبدا. أنا بدي رضا الله وبدي الثواب في الآخرة. فالذي يحاول أنه يفوت بهذا الموضوع أنه بدي رضا الله وبدي السمعة كمان، خطيرة كتير هذه الشغلة بصير، لا ثواب له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. شو معنى تلك الحديث هذا؟ من سمع سمع الله به يعني الذي يريد السمعة، ومن يرائي يرائي الله به معناه الله تعالى يطلع الملائكة أن عبدي هذا مرائيا، فلا يكون له شيء من الثواب وعليه معصية من الكبائر. قلنا نحن أن الرياء من أخطر معاصي القلب والعياذ بالله تبارك وتعالى.
1: نعم شيخي، بدنا نحكي شوي عن الشماتة، وهي كتير في زماننا من أخطر المشاعر، لأنه أحيانا بتصير بصمت وأمرار بالعكس، يعني بيظهر هذا الشيء على بعض الأشخاص.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشماتة خليني أعرفها بالأول. شو يعني الشماتة؟ هي الفرح والسرور بمصيبة أصابت واحد من الإخوة أو من الأخوات، واحد من الأخوات أو ببلاء نزل عليه أو بفشل بعمل معين، فتح محل مثلا ما مشي حاله أو شمت فيه أو قدم على الامتحان بشغل مثلا أو سقط بالامتحان زواج فأهله معطو، فبيشمت فيه ويظهر الفرح والسرور أنه أنا يعني بيكون مثل كأنه ناطره على الكوع. وعلى فكرة هي الشماتة هي منها مصيفة الأصدقاء ولا الأحباب، هي هذه صفة الأعداء. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن تمسسكم حسنة تسؤهم، بلقوا أنه حالهم أنه مزعوجين، ولكن الله تعالى أكمل في الآية فقال في الآية الكريمة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. كل واحد ناطر خيو على الكوع، يا لطيف شو في شميته بالدنيا. بعض الناس والعياذ بالله بيشمت بأخيه من أمه وأبيه، هذا كله لأجل حب الدنيا وحب المال والأمور هذه، يعني كثير بمجتمعنا سبحان الله. ولا يدعو لأخيه بالبركة، ونرجع نقول إنه هذا الشيء من أمراض القلوب الفتاكة حقيقة. وكثير من الأحيان إنه أحيانا اللي بيشمت بالشخص الله تعالى قد يبتليه بنفس المصيبة أو بأشد منها. فالواحد بده ينتبه، يعني مثل ما بقوله بالعامية من عيا ببتلى أو نحو ذلك. وهناك قصص كثيرة في القرآن الكريم وردت في هذا الأمر، مثل صاحب الجنتين، القصة الواردة في سورة الكهف. هذه الحالة تحتاج إلى محاضرة أو حلقة كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإنسان بده يكون منتبه لهذا الأمر وما يسترسل مع قلبه ومع جوارحه للحرام، لأنه الله تعالى ما خلقنا لكي نعصي.
1: نعم.
0: إنما خلقنا للعبادة.
1: هل الشماتة إذا مثلا صدر من شخص معصي فالشخص الثاني صدر منه شماتة، هون تنطبق على قصة إنه الفرح بالمعصية معصية؟
0: إيه، الفرح بالمعصية هذه قاعدة. الفرح بالمعصية معصية، والفرح بالطاعة طاعة. ولكن أحيانا بعض الناس بروحوا أكثر من الفرح من المعصية، بروحوا على استحسان المعصية أو استحلال المعصية، فهذا فيه خروج من الملة.
1: نعم. شيخي بدنا نحكي شوي كمان عن الغرور، ما هو الغرور وهل دائما كمان بيكون ظاهر وواضح الغرور؟
0: الغرور هو حقيقة مرض فتاك يؤدي إلى الهلاك. الإنسان المغرور هو إنسان يعني سبحان الله اشتغل عليه الشيطان كتير، ونفسه الأمارة بالسوء. شوفي ما العدوين، النفس الأمارة بالسوء والشيطان القرين والعياذ بالله، وشياطين الإنس كمان بيشتركوا أحيانا بهذا الموضوع مع شياطين الجن والعياذ بالله، وبصير بيهم الشيطان أنك أنت على حالي حسن. بعض الناس ينغر فيقول لولا أن الله يحبني لما أعطاني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كثير من الناس يقول لك على زعمهم أنه هذا دليل انه الله بيحبني انه موسع علي. او بعض الناس بقول لك اللي الله بيحبه بفرجيه بالبلاد الدنيا، هيك بقوله بالعامية باللبناني. مش مزبوط هذا الكلام. قال الانسان يكون ما خرج من بلده ولا مرة ولا عنده النعم الكثيرة، حتى كمان عايش بالقلة والفقر ونحو ذلك، ويكون عنده تقوى أكثر من ذاك الإنسان. فمحبة الله من يعني دليلها أن الله يوفق الإنسان للإيمان وللحسنات والخيرات والمبرات والطاعة، مش الدليل على محبة الله كثرة المصاري والنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. وقال أيضا إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فالواحد أنه بده يكون منتبه، يعني لأنه هذا شيء وارد في الحديث وفي القرآن أيضا، كل ذلك بده ينتبه الإنسان حتى يثقف نفسه الثقافة اللي هي بتنجيه يوم القيامة.
1: نعم. بدنا نحن ناخد بريك من الكونتر، بدنا ناخد بريك سريع ومنرجع من كمل حلقتنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ أسامة الحربي. برجع برحب فيك فضيلة الشيخ. بدنا نحكي قبل السؤال الأخير شوية عن العمل للآخرة، وكمان كان في شغلة بدنا حابين نزيدها بموضوع الشماتة، فتفضلوا.
1: يعني نحن نعلم جميعا أنه نحن لابد راحلون عن هذه الدنيا، الموت يعمنا والقبر يضمنا وإلى الله مرجعنا، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. نحن علينا أن نعمل للآخرة وأن نشكر الله تبارك وتعالى على النعم التي أنعم بها علينا. سيدنا الإمام الشافعي يقول: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك المعايب فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فأنت مفارق، لا بد أن تفارق هذه الدنيا، والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والآخرة خير من الدنيا. وهذا بخبر القرآن، الله تعالى قال في القرآن الكريم: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال تعالى: والآخرة خير وأبقى، وقال تعالى أيضا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني وسيدنا الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين هو الذي قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يعني بدنا ننتبه نحن وين رايحين، نحن في عنا آخرة، في عنا قبر، بدنا نشكر الله تعالى على هذه النعم ونكون وقافين عند حدود الشريعة. هذا يعني وصية للمستمعين وللمشاهدين ولألي ولألك ولكل أحبابنا، أنه نشتغل للآخرة، ما بقى معنا وقت كتير. يعني الأنفاس معدودة والأيام محدودة، وصدق من قال: أنفاس الإنسان خطاه إلى قبره.
0: نعم.
1: الله يرحمنا.
0: آمين. شيخي كنت حابين نزيد شيء بموضوع الشماتة، وأنه إذا الشخص شاف من أخيه المسلم معصية.
1: نعم.
0: شو بيبادر
1: لفعل؟ قلنا نحن إذا شاف من أخيه المسلم معصية، أول شيء بده ينكر هذا الشيء، إنكار المنكر. إنكار المنكر له ضوابط وله قواعد. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، هذا توجيه لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنا ما بدي أشوف خيي غرقان بالمعصية وأنا ساكت، مش بس ما بدي أشمت فيه، كمان بدي أنقذه. إذا شفته غرقان بوحل المعاصي والذنوب بدي أنصحه لوجه الله تبارك وتعالى، وبدي أعطيه إيدي لحتى أسحبه لعندي وشيله من هالحفرة، من هالحفرة الوحل اللي نغمس فيها. لأنه المعاصي شيء يؤثر كتير على الإنسان، والإنسان أحيانا بيكون بغفلة ومش منتبه لنفسه، بيعرف حاله واقع بالحرام بس، ولكن ما في حواليه بطاني صالحة تساعده. فنحن دورنا أنه كل واحد منا بشوف حدا من أحبابه عم يقع بمعصية أو نحو ذلك، لابد أن يعني يساعده للخروج منها. فيني أذكر شغلي هيك صارت معي مبارح بالطريق. مبارح كنت نازل من نهار السبت الماضي، كنت نازل من برج أبو حيدر، وصلت على تقاطع كورنيش المزرعة الرفاعي يعني.
0: نعم.
1: وقفنا، كان في درك وكذا، أنا كنت على الموتو بصراحة لأنه عجلة سير ببيروت كتير، وكان في شخص تاني كمان على الموتو بيشتغل دليفري. فنحن واقفين ناطرين الدرك يفتحوا السير، بقوم بقول لشخص: روح قل لهم، بقول لكم فلان بده يعمل ويترك بربكم، على مسمعي أنا. أنا بلشت هز كلمة سوا وضيقت وانقهرت عليه أول شيء، إنه ليش قال هالكلام، وانقهرت من هالكلام كيف يشتم الخالق. طلعت فيه هيك قلت له: في مجال احكي معك؟ واقف السير شايل هيك ويعني ايديه كلها وشم وهيك، انا يعني اذا بطرقني كفي ما بعرف وين بصير يعني. قلت: انا بدي اجرب. قلت له: انت سمعت منك كذا وكذا وكذا وهذا كفر وكذا. قال لي: مزبوط، بس انا ما بحب الظلم. قلت له: هاي انت ظلمت نفسك، انت لما وقعت في الكفر ظلمت نفسك، مع اني ما بعرفه، بس ولكن انا الدين والنصيحه، والانسان يعني بالاسلوب الحسن والموعظه الحسنه والحكمه والرواء والهيك في الطريق، في الطريقة للدعوة إلى الله. فقلت له: أنا هذا الشيء يخرجك من الملة، فبدي منك تتشهد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قام قال لي انت منين الله بعت لي اياك؟ قلت له تسخير من المولى، اياك ان تعود الى ذلك. هذا اشد المعاصي. كمان المعصية لو كان صغيرة نحن ما بدنا نسكت، بدنا نقول للشخص تب إلى الله، الله يراك، الله مطلع عليك، لا تعصي الله بنعمة أعطاك الله تعالى إياها.
0: بالقصة اللي ذكرتوها شيخي ببين كمان الأسلوب اللي اتبعتوه لا تنصحوا هذه النصيحة.
1: نعم سبحان الله، ما بقول لك الأسلوب الحسن، يعني الأسلوب يجلب القلوب. فالإنسان الله تعالى أنعم عليه بنعم كثيرة، فمطلوب أنه الواحد يشكر الله تعالى الشكر الواجب على هذه النعم. عدم استعمال النعم بمعصية الله، لا بستعمل اللسان بالمعصية ولا الإيد ولا العين ولا الرجل ولا البطن، كل هذه الجوارح وهذه الأعضاء بدنا نحن نهذبها على طاعة الله، وهذا جهاد النفس، هذا حقيقة وفي أجر كبير عند الله.
0: نعم شيخي، كلمة أخيرة منكم للأشخاص اللي كانوا هلأ عم بيتابعونا، ويمكن الأشخاص اللي هنا فعليا بيراجعوا حالهم بموضوعية وشعروا من خلال حلقتنا أنه يمكن عندهم شيء مما ذكرناه، شو بتقولهم؟
1: يعني حقيقة يعني اللي يعني أقول أولا دعاء، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني بعض الناس بيسمعوا الكلام مثل ما بيقولوا فيت من هون بيظهر من هون، لا يطبقون منه شيء. في بعض الناس قلوبهم طيبة وعندها مخافة وأنه بدها ترجع للتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فبقول لهم أنا أنه باب التوبة مفتوح والله تعالى يقبل التوبة من عبده، والله تعالى غفور رحيم. بس أنت بدك تشتغل على حالك، بدك تشتغل على نفسك، بدك تهذب نفسك على طاعة الله، لأنه هذه الدنيا يعني سبحان الله هي مضمار للآخرة. إن لم نعمل على تهذيب النفس في الدنيا أمتى بدنا نعمل عليها؟ فهذه النعم اللي الله أنعم عليك بها استعملها بطاعة الله، وإياك أن تسلك طريق الحرام. طريق الحرام نهايته الهلاك. كن في طريق الحق ولو كنت بمفردك، ولا تكن في طريق الباطل ولو كان معك الملايين، هذا يكفي. فلذلك الإنسان هذا بما أنه المستمعين عم يسمعوا وقلوبهم هيك عم تتأثر بهذا الكلام، يعزم النية في قلبه أنه أنا عن جد بدي يكون لا عندي حسيدة ولا عندي ضغينة ولا عندي إصابة بالعين، بدي يكون متوكل على الله. اللي إلك إلك واللي مش إلك مش إلك،
0: رأفة بالمسلمين وبنفسه للشخص.
1: لكن أكيد سبحان الله، يعني هو الإنسان حقيقة هل يرضى أنه حدا يحكي عليه أو يبغضه أو يحسده أو يطرق بالعين؟ هل بيرضى؟
0: أكيد لا.
1: طيب النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سبحان الله العظيم. يعني هذا توجيه، وإن شاء الله يعني الإنسان مطلوب أنه يشتغل بما تعلم. ورد عن بعض العلماء أنه قال قليل من الناس مؤمنون وقليل من المؤمنين متعلمون وقليل من المتعلمين مطبقون وقليل من المطبقين مخلصون. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص.
0: كثير
1: كثير تصغر من شوي لشوي لشوي.
0: نعم.
1: سبحان الله. ثم الله تعالى قال وقليل من عبادي الشكور، بس الواحد عليه أن يعمل بالأسباب، بيعرف انه في اخر وفي حساب. فانا بدي اكون مجهز نفسي ومجهز قلبي وجوارحي، لاني سوف اسأل عن كل ذلك يوم القيامة.
0: نعم بارك الله بكم فضيلة شيخ أسامة الحبيب، بدي اشكركم كثير على هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
0: ان شاء الله منكون مثل ما ذكرتم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
1: ان شاء الله تبارك وتعالى.
0: بدي اشكركم مستمعينا ومتابعينا، وترقبونا ان شاء الله الاسبوع المقبل بحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: عارفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نظر رسول الله.
1: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
2: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. الجيش اللبناني فكك كاميرات تجسس إسرائيلية مزودة بمنظومة طاقة شمسية عند أطراف وادي زبقين. رئيس الحكومة نواف سلام في واشنطن ويلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة مشتركة للجان النيابية الأربعاء المقبل. رابطة موظفي الإدارة العامة للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة. متفرغون لبنانية أعلنوا الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء الحالي لإقرار ملف التفرغ. إيران لا محادثات مقررة مع الولايات المتحدة. مساعد قائد الجيش الإيراني يؤكد جاهزية بلاده لمواجهة التهديدات. محافظة القدس أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية. الأمن السوري فكك خلية تابعة لداعش نشطت في 4 محافظات. إيبولا يتجاوز 8,000 إصابة في الكونغو الديمقراطية. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم مع رياح ناشطة وأمطار ليلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: غذاء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: من هنا وهناك، من هنا وهناك جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.
1: أهلا بكم في برنامج من هنا وهناك. خطفت الروبوتات التي تشبه البشر الأنظار على منصة عرض تولاسي ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن في مشهد لافت جمع بين عالم الأزياء والتكنولوجيا. وقدمت الروبوتات حضورا استثنائيا إلى جانب العارضين، مضيفة طابعا مستقبليا ومبتكرا إلى العرض. وجاءت هذه الخطوة لتسلط الضوء على التطور المتسارع في عالم الموضة، حيث باتت التكنولوجيا جزءا من التجارب البصرية الجديدة. وحظي ظهور الروبوتات باهتمام لافت من الحاضرين والمتابعين لما حمله من طابع غير تقليدي. توفيت الجدة التركية عائشة بري عن عمر ناهز 127 عاما في منطقة سولو في محافظة أماسيا، حيث شيع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد رحلة حياة استثنائية جعلتها شاهدة على مراحل تاريخية فارقة. وكانت الراحلة أما لخمسة أبناء وجدة لعشرين حفيدا، وقد ولدت في الأول من تموز عام 1898، وظلت في المستشفى خلال الفترة الأخيرة بسبب معاناتها من ضيق في التنفس وفشل في عدد من الأعضاء إلى أن فارقت الحياة. وعاشت الجدة عائشة حقبة طويلة شهدت خلالها فترات حكم آخر ثلاثة سلاطين للدولة العثمانية، وهم السلطان عبد الحميد الثاني والسلطان محمد الخامس رشاد والسلطان محمد السادس وحيد الدين، كما عاصرت 12 رئيسا للجمهورية التركية بدءا من مصطفى كمال أتاتورك وحتى الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. رئيس بلدية سولو عفت أوزون الذي شارك في مراسم التشييع وكان قد زارها في منزلها خلال عيد الفطر الماضي قال: كانت الجدة عائشة أكبر المعمرين في بلدتنا ومنطقتنا.

0: عادة ما يكون ملك الغابة الأسد هو النجم الذي يسعى زائرو حديقة الحيوانات لرؤيته، لكن الأمر مختلف في حديقة حيوان صغيرة تقع في النصيرات وسط قطاع غزة. فالنجم في هذه الحديقة ليس هو الأسد، بل حمار وحشي مزور، إذ تعذر على مالكي الحديقة توفير حمار وحشي حقيقي، فأحضروا حمارا عاديا وقاموا بطلاء جسمه بخطوط سوداء ليبدو مثل الحمار الوحشي. الحديقة لم تخفي الحقيقة عن زوارها ووضعت لافتة على المكان المخصص للحيوان مكتوب عليها حمار وحشي مزيف مع رسم لوجه ضاحك. ورحبت إحدى الأمهات التي اصطحبت ابنتها للحديقة بالفكرة قائلة إن الأطفال في القطاع لم يروا حمارا وحشيا حقيقيا من قبل، وأضافت أن ابنتها لم تزر أي حديقة ترفيهية منذ نحو 3 سنوات. وتسببت الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في دمار هائل شمل كل مرافقه بما في ذلك الملاهي والحدائق. ويقول صاحب الحديقة فاضل نبهان إنهم أرادوا أن يتيحوا للأطفال مكانا للعب والاستمتاع بعد 3 سنوات من القصف لم يخرجوا خلالها إلا لجلب الطعام والماء، ولم يروا سوى مشاهد مروعة لجثث متناثرة. ويوضح أن معظم الحيوانات الموجودة في الحديقة تحملت الجوع والقصف والتهجير معه، مشيرا إلى أنه قد فقد حيوانات خلال الحرب نتيجة القصف والدمار. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من هنا وهناك، من هنا وهناك، جولة في دول الأرض تجمع أخبارا ومنوعات فيها ما فيها من الغرائب والعجائب.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من

اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى: الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

عليكم التمك في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

حب المال، حب الدنيا، حب التسلط طغى على قلوب كثيرين، حيث أن بعضا من الناس الذين عندهم شهوة الظهور، الذين عندهم شهوة حب الظهور والاستعلاء، ليكون له على غيره جاه، لينكب الناس على تقبيل يديه وهو فارغ، ليأتيه الناس بالهدايا والعطايا، فتجده يدعي الولاية والكرامة وهو بعد لم يؤدي الواجبات ولم يجتنب المحرمات. ومن هؤلاء أدعياء الصوفية الفارغين من تجده عند حلقات الذكر بدلا من أن يقولوا الله الله الله، تجدهم يهتمون بالأنغام والتمايل والتراقص، فيحرفون اسم الله تبارك وتعالى.

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكربِ.

خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.

0: أنت المعصوم من الزلل وثناؤك في كل الكتب، الناس ببابك أفواج والخلق ببحرك أمواج، والعبد لوصلك محتاج ورضاك لعقبى منقلب. الناس ببابك قد وقفوا وعلى أعتابك قد عكفوا، فالعز ببابك والشرف في قربك يا فخر العرب.
1: محمد خير من يمشي على قدمه،
0: في جاهك كل الأحباب فازوا إذ وقفوا بالباب، إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب. وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل، من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب. يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار، وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب، وبجاه الصابر في الدار، وبجاه الليث الكرار، وبآل البيت الأطهار والصحب الغر اكشف حجبي. وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد، وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب، وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب. واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهبي.

0: أداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسل حصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

0: يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم موصيا أصحابه الكرام: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وصية جامعة نافعة نبوية عنبرية يشرحها لنا مولانا المحدث الشيخ عبد الله الهرري في هذا الدرس الديني المبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم، أي أتباع التابعين، هؤلاء أهل المئات الثلاث. من كان في المئة الأولى، وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية، والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من جاء بعدهم ليسوا مثلهم، وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك: بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر، في الحرام والمعصية، يقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة. وهذا شيء يشهد به الواقع، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. معناه الزموا ما عليه الجمهور، جمهور الأمة، ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئات الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك، والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير، كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش، كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد، كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور، الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا هو خالق الظلام؟ فلا يشبه الظلام. فإن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير، ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره، النور والظلام قبل أن يخلقهم الله تعالى. نحن لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين، والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم، أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن، بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين، وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم، هم على زعمهم. الله جسم له أعضاء ويقعد، الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد البشر والكلب والبقر مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة، من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول 6 لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء 6 فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات، كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه، هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصل السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

0: حنا شعب بالإحسان والخير والمعروف أمار، حنا ثمار طيبات من أحلى الثمار، بالعقيدة أشعرية نقول وصوتنا هالدار، ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار.
1: الله تعالى خلق المكان، فقبل خلق المكان كان بلا مكان، والله تعالى لا يتغير، فبعد خلق المكان لا زال تعالى

نحن نحبكم لإسلامكم لغيرتكم على الإسلام، ونحبكم لأن شيخنا أحبكم، فنحن نحب من أحب شيخنا ونحب من أحبه شيخنا. فلما أنكم أحببتم شيخنا وهو شيخكم وأحبكم شيخنا، نحن أحببناكم.

0: بهربهار بالمختصر بغية الطالب وبعقيدتهم إظهار ذول رجال العبدري نهجهم نهج الأخيار حنا نقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار كونوا من السواد الأعظم واترك عصبة الأشرار واثبت على التوحيد إش ما دهاك وصار واختم بالصلاة مني على طه سيد الأبرار من لجله تشد رحال وتحلى لجله الأسفار ما سلم عليهم حب وصلى وكرر تكرار وما زاد بالمدح مداح وما علا طير وطار وما ظل بالحجرة الشريفة قبر صاحبه بالغار وما ظل قبر العبدري من كل عاشق ينزار.
1: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة، فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مشهور عند المسلمين استعمال السبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن السبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها، من الكلام الذي تعودوه في التشويش على المسلمين. يقول الحافظ السيوطي في الحاوي: رأيت كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة، قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل، وإلا فالسبحة أولى. قال: وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه 2000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. أبو هريرة اتخذ خيطا فيه 2000 عقدة يديره كل يوم 6 مرات، يسبح 12,000 تسبيحة، ومن شدة تواضعه يقول: أسبح بقدر ذنوبي. قال المناوي في فيض القدير عند ذكر التسبيح بالأنامل: السبحة المعروفة كان ذلك معروفا بين الصحابة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه 2000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبحة. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه 2000 عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة، قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة، فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول، أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم، فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا نقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الديار: لعل رئيس الحكومة نواف سلام، والذي يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن، سيحاول تبيان الهدف الإسرائيلي الحقيقي من التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وهو بحسب المعلومات سيحث الإدارة الأمريكية على تنفيذ وعودها والتزاماتها لجهة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف قضم الأراضي اللبنانية، إضافة إلى المطالبة بتحديد موعد جديد للمفاوضات. إلا أن لبنان الرسمي بات، وبحسب مصادر واسعة الاطلاع، على قناعة بأن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية، وتعتبر المصادر أن التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي من واشنطن لجهة إعلانه عدم انعقاد الجولة مطلع تشرين الأول كما كان متوقعا تعني عمليا أنها لن تعقد هذا الشهر، وأن لم يصدر إعلان رسمي بهذا المعنى حتى الآن. وتضيف المصادر: بات واضحا أن لا مصلحة لدى نتنياهو في الجلوس إلى طاولة التفاوض في هذه المرحلة أو تقديم أي تنازل أيا كان شكله، سواء لجهة السير بتوسعة المناطق التجريبية أو القبول بلجنة التحقق الدولية.
0: جولة الصحافة.
1: رسم الرئيس نواف سلام من على منبر الأمم المتحدة خارطة الطريق اللبنانية فيما خص الأدوار المطلوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، وتنفيذ القرارات الدولية لا سيما القرار 1701. وحسب مصادر دبلوماسية في نيويورك، فإن كلمة لبنان التي رسمت حدود الشراكة بين لبنان والمجتمع الدولي لاقت تفهما واستحسانا لدى كبار المسؤولين في المنظمة الدولية، كما تلقى الرئيس سلام تهاني رؤساء الوفود الذين استمعوا بانتباه إلى المفاصل الرئيسة في كلمته. وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء إن جلسة المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي، والتي حدد لها موعد في الشهر المقبل، تخضع للتقويم، وأي تبدل معين يضع المعنيون به أمام خيار تأجيل الموعد، لا سيما أن الوقائع على الأرض في الجنوب قابلة للاشتعال. وأفادت المصادر أن التوسيع الإسرائيلي للتدمير والقصف يزيد من مخاوف انفلات الأمور، ومن هنا يسعى لبنان إلى لفت نظر المعنيين إلى هذه المسألة، علما أن لبنان يكرر القول أن الحكومة الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق الإطار.
0: جولة الصحافة.
1: أشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وسطاء مشاركين في المحادثات إن المفاوضين يضغطون على إيران لتقديم تنازل بشأن برنامجها النووي في محاولة لإحياء محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا للهدنة. وأضافت الصحيفة أن إيران لم تقدم مؤشرات تذكر على استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي، مضيفة أن فرص نجاح مساعي الدبلوماسية تبدو محدودة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة. صوت ينقل لكم الصورة.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
9: رجعنا. مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
10: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن الله تعالى بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام جعل نبيا من أنبيائه، وهو الفتى الذي خرج مع موسى عليه السلام يتولى أمر بني إسرائيل، وهو يوشع بن نون عليه السلام. ودخل ببني إسرائيل أرض فلسطين وتولى أمرهم حتى توفي، ثم تولى بعده قضاة منهم مدة طويلة من الزمن، فدب فيهم الضعف والمعاصي والمنكرات، وارتدوا إلى عبادة الأصنام، وقتلوا كثيرا من الأنبياء، فسلط الله عليهم جزاء ذلك ملوكا جبارين يسفكون دماءهم، حتى بعث الله فيهم نبيا فدعاهم إلى عبادة الله وحده، فطلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا يقاتلون به أعداءه، فأوحى الله إليه أن يجعل طالوت ملكا عليهم، وكان ذا علم وقوة جسدية، فاختار الجنود الأقوياء وخرج بهم لقتال المشركين الذين كان على رأسهم ملك يدعى جالوت الذي كان جبارا طاغية. ولما وصلوا موضع المعركة طلب جالوت المبارزة قبل البدء بالمعركة، فتقدم إليه فتى شجاع وهو سيدنا داود عليه السلام. وكان طالوت وعد داود عليه السلام أن يشاطره ملكه ويزوجه ابنته إن قتل جالوت، فقتل داود جالوت فنفذ طالوت ما وعده به. ثم آل الملك إلى داود بعد موت طالوت، وأعز الله حينئذ بني إسرائيل بعد أن كانوا في ذل وهوان. وبلغ داود عليه السلام من العمر 40 سنة، فآتاه الله تعالى النبوة مع الملك وجعله رسولا إلى بني إسرائيل. فدعا داود عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه، وهي شريعة التوراة المبنية على الإسلام، والذي أساسه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن لا يشرك به شيء. وأنزل الله تبارك وتعالى الزبور، وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، وكان عندما يسبح الله تعالى تسبح معه الجبال والطير. يقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وكان صلوات الله عليه وسلامه يقوم الليل ويصوم في النهار ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ومن جملة ما جرى مع سيدنا داود أن امتحنه الله تعالى في حادثة جرت معه مع خصمين. وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فلأجل الذنب الصغير الذي وقع فيه، وهو أن تعجل بالحكم على الخصم الآخر قبل التثبت في الدعوى. وكان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يقضي عليه بالحكم قبل سؤاله. وقد تاب داود عليه السلام من ذلك الذنب الذي ليس فيه خسة ولا دناءة، وغفر الله تعالى له هذا الذنب بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. ومن القصص المفترات على نبي الله داود عليه السلام زورا وبهتانا، وهي من الإسرائيليات المدسوسة على الأنبياء، أن داود عليه الصلاة والسلام كان يوما في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب، فأراد أن يأخذها فطارت، فذهب ليأخذها فرأى امرأة تغتسل فوقع في حبها وعشقها وأعجب بها وأغرم، وكانت زوجة أحد قواده ويسمى أوريا، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى الحروب وحمله الراية وأمره بالتقدم، وكان قد أوعز إلى جنوده أن يتأخروا عنه إذا تقدم نحو الأعداء حتى قتل ذلك القائد. وبهذه الوسيلة كما تقول هذه القصة المفترات والعياذ بالله تعالى قتل القائد، وتزوج داود عليه السلام زوجة هذا القائد من بعده. ويزيد بعضهم فيقول إن داود زنى بهذه المرأة قبل تدبير هذه المكيدة والعياذ بالله من الكفر. ولقد كان لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام حكم عظيمة، منها ما نقله عبد الله بن المبارك: إن من حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإحجام للقلوب. وقال: حق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمنة مقابل ABC 70-222-620.
2: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمية متر، بناية نوفل. 03-092-472.
3: Yes, travel and tourism.
4: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes, travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes, travel and tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي. مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار من نيويورك إلى واشنطن: لن يختلف كثيرا شكل الاستقبال الذي سيلقاه الرئيس سلام في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتوقع أن يشارك فيه السفير ميشيل عيسى والسفيرة ندى معوض ورئيس الوفد الأمريكي إلى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ولا مضمون المباحثات أو نتائجها، والتي عنوانها الجدي الوحيد اليونيفيل والتمديد لها، في ظل الريبة المحيطة بالحماسة الأمريكية مع تراجع مرتبة لبنان على أجندة اهتمامات البيت الأبيض، والتي قد يكون عكسها عدم ذكر سيرته من قبل الرئيس ترامب في خطابه من على منبر الأمم المتحدة، على ما تقول مصادر أمريكية متابعة. وتقول المصادر أن الوزير روبيو سيركز خلال مباحثاته مع سلام على ثلاث نقاط ثوابت أساسية: الحجة اللبنانية القائمة على الخوف من تداعيات المس بالسلم الأهلي كمبرر لعدم المبادرة حتى الساعة في ملف سلاح حزب الله، قد تتحول مع مرور الوقت من مبرر مرحلي إلى عامل يضعف مبدأ سيادة الدولة نفسه، رغم أن هواجس الاستقرار الداخلي لا يمكن تجاهلها، فالإبقاء على هذا الملف معلقاً تحت عنوان تجنب الاحتقان الداخلي يعني عملياً استمرار وجود ازدواجية في القرار الأمني والعسكري، ويجعل معالجة القضية لاحقاً أكثر تعقيداً وكلفة على الدولة ومؤسساتها، بما يترك الدولة أمام معادلة عقيمة: تأكيد احتكارها للقرار السيادي مقابل ترددها في اتخاذ الخطوات المطلوبة لترجمة هذا المبدأ عملياً، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع الضغوط الداخلية والخارجية. قرار واشنطن الحاسم استناداً إلى رؤيتها بأن الجيش اللبناني ينبغي أن يتولى وحده أمن الحدود، يعكس توجهاً يتجاوز مسألة توزيع المهام الميدانية ليشمل جوهر تصورها لدور الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة. فالمطلوب أن تكون المسؤولية الأمنية محصورة بمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وحدها، من دون الحاجة إلى قوة أخرى أيا كان نوعها أو طويعة مهامها أو الجهة التي تقف خلفها. وهذا يعني أن أي بحث في ترتيبات أمنية بديلة أو قوة دولية أو عربية ينظر إليه باعتباره إضعافا لمبدأ حصرية القرار الأمني، لا سيما إذا أدى إلى تعدد المرجعيات أو الصلاحيات. تبرز حادثة دير ميماس الحاجة إلى إيجاد آلية تنسيق دولية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، بما يحد من مخاطر سوء التقدير والاحتكاك الميداني، ولا سيما في المناطق الحساسة جنوبا. فغياب قنوات اتصال واضحة وسريعة قد يحول أي حادث ميداني محدود إلى مواجهة أوسع في ظل الانتشار العسكري المتداخل وظروف الأمنية الدقيقة، والتي قد لا يكون كافياً في هذا الإطار أهمية وسرعة تدخل فريق التنسيق الأمريكي في احتواء الحوادث ومنع تطورها إلى اشتباك، ومنع تكرار سيناريوهات قد تكون كلفتها أكبر من القدرة على احتوائها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور.

0: قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردا سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
4: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع ب50 متر.
3: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70 01 47 67،
3: بإدارة وفاء بشناتي. الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
5: أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أعلى واللوح المحفوظ. ورد في وصف اللوح المحفوظ أنه من درة بيضاء حافتاه ياقوتة حمراء، عرضه مسيرة 500 عام. أمر الله تعالى القلم أن يكتب، فجرى بقدرة الله تعالى من غير أن يمسكه أحد من خلقه، فكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون في الدنيا إلى نهايتها. ثم بعد ذلك 50,000 سنة خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، فلا يولد إنسان ولا تنزل قطرة ماء من السماء إلا على حسب ما كتب في اللوح المحفوظ.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا،

0: اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماءهم أن الله موجود بلا مكان بلا حد بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه.

فهلا تأثرتم بسيرة خير الأنام؟ هلا كنتم مع الضعفاء والأرامل والمساكين؟ هلا كنتم للأيتام والفقراء والمشردين؟ هلا شهدتم جنائز الفقراء قبل الأغنياء والأثرياء؟ صلى الله على محمد وسلم.

وعد وعد وعد وعد وعد نبدا قصيدي بوعدي يهز قلوب الحاقدين. قسم بالله لن دافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا. ما يعرف وش القرآن عند المسلمين، حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا. قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. القرآن خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بإذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. إن ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين. رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا لليجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد رح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنواننا.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذوو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل، ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة. وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا. وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: أكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: أها.
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حتى. نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهبي ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
7: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
8: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز، فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق، فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة هذا يأفل والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل أي غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد. الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن. فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته. فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه. قال واصفه: كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين. وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، حتى قال أحد الصحابة وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير، أي من حسن صوته صلى الله عليه وسلم. وكان عليه السلام أشكل العينين أي في بياض عينيه خطوط حمر. يقول واصفه أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله. وكان أقنى الأنف أي لم يكن أعلاه منخفضا بالنسبة للطرف، بل كان مرتفعا أعلاه كما أن طرفه مرتفع. هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة. وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد، فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم حكاك مزعج. فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك، هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته، قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله، هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك، إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: خلص ضيعونا، كل ما نقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
2: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
3: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71 3 58 0 58.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيره.

لم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعلها. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
2: الصيف العام حد
3: الحال عند شركة السماك للقشم.

بقعة وفعيرا تفلحون كطلب علي تنطل نعم الجد مع عدد من أرمال والحلمين رمفكزية وفي بين وير وسوبرميت وان أدوان لطاط فر واحد في روعة

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان واحد وهو من أمات الجماعة. صلى الله عليه وسلم باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم أي التابعين، ثم الذين هم أتباع التابعين، هؤلاء أهل المئة الثلاثة. من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة، هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من جاء بعدهم ليسوا مثلهم، وفي كل خير، لكن أولئك أفضل. الرسول عليه السلام بيّن سبب ذلك: بعد هؤلاء يفشو الكذب، معناه بالنسبة لما بعد الثلاث كان قبل ذلك، في من كان قبل ذلك الكذب قليل. قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا الحديث يروى بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ آخر، وهو: إلا كان ثالثهما الشيطان، والمعنى واحد، معناه الشيطان يقوى على الإنسان إذا خلا واحد بامرأة ليست محرما له للإيقاع في الشر في الحرام والمعصية، يقوى، يكون تأثيره أشد وأقوى في الخلوة. وهذا شيء يشهد به الواقع. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، معناه الزموا ما عليه الجمهور، جمهور الأمة، ولا تشذوا عنهم كما شذت فرق فضلت وهلكت. هؤلاء المسلمون الذين هم مئات الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، ولا هو جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئة الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى

0: من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد. والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد. والذرة كذلك كميتها، ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية. وحبة خردل كذلك. والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد. فاعتقاد أن الله له حد بقدر العرش أو أوسع منه، من يعتقد أن الله بقدر العرش مساحة، أن له حدا كقدر العرش أو أوسع من العرش، فهو كافر ما عرف الله، لأنه جعله مثل خلقه. كل الأجرام لها مساحة، لها حد، فخالقها كيف يكون له حد؟ لا حد كبير ولا حد صغير، لا يجوز على الله. الذي يعتقد أن الله بحجم الإنسان كافر، والذي يعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه، كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا هو خالق الظلام؟ فلا يشبه الظلام. إن قال قائل إن كان الله ليس شيئا له حجم كبير ولا حجم صغير، ولا هو تحيز في العرش ولا في غير العرش، كيف يكون موجودا؟ يقال لهم هو موجود من غير أن نتصوره، كما أنه من المخلوق ما لا نستطيع أن نتصوره. النور والظلام قبل أن يخلقهم الله تعالى، لا نستطيع أن نتصور في قلوبنا كيف كان الحال قبل أن يكون نور ولا ظلام. الإنسان يتصور النور والظلام وحده يتصوره، أما أن لا يكون نور ولا ظلام هذا لا يستطيع الإنسان يتصوره، عقل الإنسان لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى أولى بأن لا يستطيع الإنسان أن يتصوره. فطريق النجاة هو أن يقال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا طريق النجاة، هذا يوافق قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء. على هذا مئات الملايين من المسلمين. والرسول أوصانا بأن نلزم الجمهور، أي في العقيدة نلزم الجمهور. هذه الجملة من هذا الحديث الذي قرأت عليكم احفظوها، قول الرسول: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. البلاد الإسلامية في الشرق والغرب يعلمون هذا علماؤهم، أن الله موجود بلا مكان، بلا حد، بلا شكل، من غير أن يتحيز في جهة من الجهات أو في جميع الجهات، ومن غير أن يتحيز في مكان واحد أو في جميع الأماكن. بدون هذا هو موجود. هذا سيدنا علي رضي الله عنه صرح بنفي الحد عن الله. هذه عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وأتباع التابعين. وهذا الإمام أبو جعفر كتابه مشهور في الشرق والغرب، يدرس كتابه هذا الذي يقال له العقيدة الطحاوية. هذا الكتاب مشهور في البلاد الإسلامية منذ 1100 سنة. على هذا كان هو ومشايخه وكل علماء أهل السنة على هذا كانوا. نترك هذا من أجل هذه الفرقة الشاذة التي حدثت منذ 250 سنة، فلا يجوز أن يؤخذ بقولهم. هم على زعمهم الله جسم له أعضاء ويقعد. الشيء الذي يقعد كيف يكون إلها؟ أليس مركبا؟ الشيء الذي يقعد، البشر والكلب والبقر، مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، يحتاج إلى من خلقه على هذا الحجم. أين عقولهم؟ أين ذهبت عقولهم؟ عقولهم لم تنفعهم إلا للأكل والشرب وجمع المال. معنى هذا الحديث الذي يريد أن يكون في الآخرة في وسط الجنة فليلزم الجماعة. من أراد أن يكون مأواه في الآخرة تلك الجنة الواسعة فليلزم الجماعة، لا يترك، لا يفارق. ثم الرسول عليه السلام لعن من فارق الجماعة، عقيدة الجماعة، عقيدة الجمهور. قال الرسول: 6 لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب. ثم سمى هؤلاء 6 فذكر فيهم من ترك سنته وفارق الجماعة، أي فارق الجمهور. قال: والتارك، عد فيهم التارك لسنته المفارقة للجماعة. من عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول والصحابة ثم جمهور الأمة أن الله هو خالق أفعال العباد، كما أنه هو خالق أجسامهم بلا استثناء. عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليه الرسول والصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أن الله هو خالق الحركات والسكنات والفكر والنوايا والإدراكات والعلوم والمعارف، هو خالق هذه الحركات والسكنات، كما أنه خالق أجسام العباد. الأجسام وحركات العباد وأعمالهم ونواياهم كل الله يخلقه. هذه عقيدة أهل الحق. على هذا كان الرسول وعلى هذا كان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. ليس العبرة بالمظاهر، العبرة بالصحة العقيدة. من صحت عقيدته وأدى الفرائض فهو على خير. لو لم يصلي السنن، لو لم يصم صوم نفل، متى ما صحت عقيدته وأدى الفرائض واجتنب المحرمات، هذا عند الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: إذن كنا مع شرح واف لوصية نبوية كريمة من النبي المصطفى عليه السلام لأصحابه الكرام، ألقاها علينا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري، جعلنا الله ممن يسمعون الحق فيتبعونه.

لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة، وإن قصرنا في الأعمال.

يقول الإمام الغوث أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: هذه نصيحتي لك ولكل من سلك بطريقي ولإخواني ولجميع المسلمين والمحبين كثرهم الله تعالى. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. سلم في جميع أحوالك لله، وإياك من كسر خواطر الفقراء، وصل الرحم، وأكرم الأقارب، واعف عمن ظلمك، وتواضع لمن تكبر عليك، وأكثر من زيارة الفقراء وزيارة القبور، ولين كلامك للخلق، وقم بقضاء حوائج اليتامى، وبادر لخدمة الأرامل، واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال والأفعال، واجتهد لهداية الخلق إلى طريق الحق، وقم بنصيحة الإخوان وألف بين قلوبهم، وأكثر من الصلوات على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وإن تحركت نفسك بالشهوة أو بالكبر فصم تطوعا لله، واجلس في بيتك ولا تكثر الخروج للأسواق، وأخلص لله في السر والجهر، واجعل عملك في الدنيا عملا للآخرة. إياك والاشتغال بما لا يعنيك، وارجع بنفسك عن طريق الغفلة، وادخل من باب اليقظة، وقف بميدان الذل والانكسار، واخرج من مقام العظمة والاستكبار، فإنك من مضغة ابتداؤك وجيفة انتهاؤك. وإياك يا ولدي من الحسد، واعلم بأن الرزق مقسوم، وأنك ميت ومحاسب، وكما أن لك عينا فلغيرك عيون، نظرك فيك يكفيك، فحاسب نفسك في كل يوم، فإن من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ.

نصح الإمام أحمد الرفاعي أحد مريديه فقال: يا ولدي، إن ملكت عقلا حقيقيا ما ملت إلى الدنيا وإن مالت لك، لأنها خائنة كذابة تضحك على أهلها، من مال عنها سلم منها، ومن مال إليها بلي فيها، هي كالحية لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال، فاشغل نفسك فيها بتقوى الله، ولا تغفل عن ذكره تعالى. يا ولدي، يقول الإمام الرفاعي: يا ولدي، إذا تعلمت علما وسمعت نقلا حسنا فاعمل به، ولا تكن من الذين يعلمون ولا يعملون. احضر بالحاضرة. ويقول الإمام الرفاعي الكبير: والعجب ممن يعلم أنه يموت كيف ينسى الموت، والعجب ممن يعلم أنه مفارق الدنيا كيف ينكب عليها ويقطع أيامه بمحبتها. ضيعتم الأوقات باللهو والنسيان، وقطعتم الأيام بالغفلة والعصيان، مزاحكم مزاح من أمن الندامة، ولهوكم لهو من لم يسمع بيوم القيامة، كأنكم إلى القبور لا تنظرون، وبمن سكنها لا

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: يا ولدي، ما أكلته تفنيه، وما لبسته تبليه، والرجوع إلى الله حتم مقضي، وفراق الأحبة وعد مأتي، الدنيا أولها ضعف وفتور، وآخرها موت.

0: يعرف من حرام.
1: ومن كلام الإمام الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه: أي سادة، لا تضيعوا أوقاتكم بما ليس لكم به راحة، فما مضى نفس إلا وهو معدود عليكم. احفظوا أوقاتكم، فإن الوقت من أعز الأشياء، وكذلك القلب. فإذا أهملتم الوقت وضيعتم القلب فقد ذهبت منكم الفوائد. واعلموا أن الذنوب تعمي القلوب وتسودها وتسوءها وتمرضها. إذا أحب الله عبدا بصره بعيوب نفسه، وإذا أحب الله عبدا جعل في قلبه الرأفة والشفقة، وعود كفه السخاء وقلبه الرأفة ونفسه السماحة. يقول الإمام الرفاعي الكبير: العارف فرحه قليل وبكاؤه طويل. العارف إذا أراد أن يتكلم بكلام تفكر فيه قبل أن يخرجه من فيه، فإن رأى فيه صلاحا أخرجه، وإلا ضم فمه عليه.

ويقول الإمام الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: الزهد أساسه التقوى، وهي خوف الله، عامل الله بالتقوى، وعامل الخلق بالصدق وحسن الخلق، وقفوا عند الحدود، وأوفوا بالعهود إذا عاهدتم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الدين عمل بالأوامر، واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. الحذر الحذر من مخالفة أمر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

وقال الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أيها السالك، إياك والغرور، فإن كل ذلك مهلك. ما دخل ساحة القرب من استصغر الناس واستعظم نفسه. أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، قفي عند حدك، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، أخفاه عنك ليختبرك،

أيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال وأتعب نفسه فيما سيفنى.

وجمع من حرام أو حلال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟

قيل للربيع بن خيثم: ما نراك تعيب أحدا؟ فقال: لست عن نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلون.

الله وارض به. إن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسنه فإن الصانع الله.

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: أغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذلك في سورة المؤمنون. نستطلع أعمالنا الصالحة بالطمأنينة وبالنية، فهي التي تميز عاداتنا عن عباداتنا. فما هو الاستحضار، وكيف نشعر، وكيف تشعر قلوبنا بالطمأنينة، وكيف يكون التدبر؟ حلقتنا اليوم تحمل عنوان: إذا خشع قلبك فأطل التدبر. فما هو الخشوع، وكيف يخشع القلب، وكيف يؤثر الخشوع على ثواب صلاتنا؟ لنجاوب عن هذه الأسئلة بدي استضيف بحلقتي الداعية الحاجة يمنى مصلح. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: بارك الله بكم
1: وفيك. آمين.
0: يعني بعد غياب صراحة اشتقنا
1: لك. مشتاقين ونحن. الله يبارك بكم.
0: حاجة، بدنا نبدأ بتعريف الخشوع، فما هو الخشوع؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الخشوع هو استشعار الخوف من الله عز وجل، خوف الإجلال والتعظيم، استشعار محبة الله سبحانه. هيدا تعريف الخشوع. وليس الخشوع أن يستحضر الإنسان الخوف من عذاب القبر مثلا، أو عذاب الآخرة، أو عذاب جهنم، هذا ليس خشوعا. إنما الخشوع أن يستحضر الإنسان الخوف من الله عز وجل، خوف الإجلال والتعظيم، أو استحضار محبة الله سبحانه، هذا هو الخشوع. وهذا الخشوع يعني سبحان الله أمر ممدوح، يعني إذا الإنسان استحضر في قلبه الخوف من الله هذا أمر ممدوح جدا. وبحب لما نحكي عن الخشوع سبحان الله يعني دائما بتذكر هذه الآية، قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. يعني لو تفكرنا في هذه الآية، الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأيضا آيات أخرى يعني ورد في القرآن الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. تقف عند هذا الجزء من الآية: وإن منها، أي من الحجارة، لما يهبط من خشية الله. يعني سبحان الله، بعض الحجارة تكون في أعلى الجبل. الله القادر على كل شيء يخلق فيها شعورا وإحساسا، ولي أساسا يعني من الجمادات، ولكن الله قادر على كل شيء يخلق فيها شعورا وإحساسا، فتشعر بعظمة الله فتهبط من أعلى الجبل إلى أسفل الوادي. يعني ينبغي للمؤمن أن يتفكر في هذا. يعني إذا كان سبحان الله هذا يحصل في كما ذكرنا في الحجر، فكيف بنحن البشر؟ يعني أساسا نحن فينا شعور وإحساس وقلب، فهذا إن تفكرنا بهذه الطريقة هذا يؤدي بنا إلى استحضار الخشوع من الله عز وجل. وأيضا يعني سبحان الله العظيم، العلماء ذكروا قصة بحب أذكرها أنا، اللي هي أن ورد في الحديث أن ثلاثة أووا إلى غار، يعني كانوا بمكان ثلاث أشخاص سبحان الله، فدخلوا إلى غار فهبطت صخرة من أعلى الجبل وسدت فم الغار، يعني ما بقى فيهم يظهروا. هلأ اللي صار إنه سبحان الله كل واحد من هؤلاء الثلاثة صار يتوسل بصالح عمل عمله، فصارت تنفرج الصخرة شيئا فشيئا وخرجوا. لكن ماذا قال العلماء؟ هذه الصخرة التي سدت فم الغار هبطت من خشية الله سبحانه. والله قادر على كل شيء، هيدا اعتقاد المسلم. يعني الله عز وجل قادر أن يخلق في شيء من الجمادات شعورا وإحساسا، يعني ما بيخفى علينا قصة الجذع الذي حن وأن شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام، جذع يبيس من الجمادات ما فيه يعني عادة إحساس وإدراك وشعور، ومع ذلك الله خلق فيه شعورا وإحساسا وشوقا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أنه صار يئن من شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وجبل أحد لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان واقف على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، أيضا الجبل أساس شو منقول الجبل؟ من الجمادات، ما منقول بيشعره بيحسه بيتألم، لا، ولكن جبل أحد سبحان الله، النبي لما كان واقفا عليه الله القادر على كل شيء خلق في جبل أحد شعورا وإحساسا ومحبة للنبي محمد، صار يهتز تحت قدمي النبي. شأل النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق أبو بكر وشهيدان يعني عمر وعثمان. لأن إحنا شو موضوعنا؟ موضوعنا عن موضوع الخشوع وهيدا، بس إحنا عم نبين أنه سبحان الله أنه الله عز وجل لا يعجزه شيء. مثل ما أنه هيدا الحجارة اللي حكينا عنها من شوي كما جاء في القرآن وإن منها لما يهبط من خشية الله، فهيدا نعم بيحصل أحيانا، فالإنسان عليه أن يعتبر هيدا يؤدي به إلى الخشوع، لأنه شو قلنا هيدا أمر ممدوح في ديننا. نعم
0: حاجة في بالنسبة للخشوع، لما نحن بنحكي عن الخشوع كتير بنذكر أمر الصلاة وبنقول أنه ثواب الصلاة يتأثر بالخشوع.
1: بالنسبة لموضوع الخشوع في الصلاة
0: نعم
1: مهم هيدا الأمر،
0: يعني أنا حابة نحكي بهذا الأمر ونفسره.
1: نعم، هلأ العلماء بيذكروا شروط لصحة الصلاة، بيذكروا شروط لقبول الصلاة. شروط صحة الصلاة إن لم يأتي بها لا تصح الصلاة، مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة وغيرها من الشروط. وبيذكر أيضا شروط قبول الصلاة، هون قبول بمعنى لنيل الثواب. يعني أحيانا الإنسان يدخل في الصلاة تصح منه الصلاة، يسقط عنه الفرض لكن يخرج منها بلا ثواب. هيدي الشروط يلي بده يتنبه لها لنيل الثواب. العلماء ماذا قالوا عنها؟ شروط قبول الصلاة، هون قبول بمعنى لنيل الثواب. طيب منها بذكر العلماء، منها أن يخشع قلبه يعني المصلي لله فيها ولو لحظة، يعني بالصلاة فيها يعني في الصلاة. لابد يعني اشترط العلماء حتى ينال الثواب لابد أن يخشع قديه ولو لحظة، بده يستحضر الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، التعريف اللي ذكرناه عن الخشوع قديه قالوا العلماء ولو لحظة. طيب إن لم يخشع في صلاته يعني حتى هيدي اللحظة ما حصلها ما خشع، فهذا الإنسان يكون وأتى بشروط الصحة صحت صلاته لكن بلا ثواب. وكلما زاد في الخشوع بالوقت يعني مش لحظة أكثر زاد يزيد ثوابه. نعم هكذا ذكر العلماء بالنسبة لأمر الخشوع في الصلاة. هلا وفي أسباب يعني
0: نعم أنا حاجة بدي أسألك، يعني مثلا بكتير أمرار بكون مثلا واحد بده يدخل في الصلاة،
1: نعم
0: بتلاقي بالصلاة يمكن أكثر شيء الأمهات يمكن بيصير بيخطر على بالهم أمور الطبخة اللي على النار، الولد اللي بده تحضر له غرض.
1: نعم
0: ففي كتير أمور حياتية يعني سبحان الله بتجي ببالنا أمرار وقت الصلاة.
1: نعم
0: فبتحسي عم نعمل جهد لنفصل عن هيدي الأمور الحياتية.
1: نعم.
0: يعني نحصل هاللحظة يمكن
1: نعم.
0: من الخشوع، فكيف فينا نحن نساعد حالنا؟
1: هلا هو الميان للأسف أنه أكثر الناس حتى هيدي اللحظة لا يحصلونها في الصلاة لينيل الثواب، يعني حتى ينالوا الثواب والصلاة أمرها عظيم، بس للأسف أنه حتى هيدي اللحظة عم نحكي عن حال أغلب الناس.
0: نعم لا الناس كمان السرعة يمكن
1: نعم. هلا في علاج بلا نعم. شك النبي ما تركنا صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا الأسباب للعلاج لحتى الإنسان يحصل يعني هذا الأمر العظيم. ولكن أول شيء بدنا نحكي شو الأسباب. طب ليه أنا هيك عم مثلا اللي عم يحصل معك ليه عم يحصل معه هيك؟ الأسباب منها قال العلماء منها الغفلة. الغفلة ما هي الغفلة؟ سواد القلب، وهذا أحيانا له عدة، يعني أحيانا بيكون بسبب المعاصي، بسبب تعلق القلب بالدنيا، هذا كمان له دور كبير. طيب ليه الإنسان أو كتير من الناس لما يدخل في الصلاة ما بيحصل هيدي لحظة الخشوع؟ نعم لأنه شو بده يرجع للدنيا اللي هو منشغل بها. تلاقي بعض الناس لما يكبر بدل ما يكون فكره مشغول كيف أخشع في الصلاة، خليني أعمل بالأسباب حتى حصل هيدي اللحظة لحظة الخشوع لأنال الثواب، لا بيكون مشغول متى سأخرج من الصلاة. شوف الفرق
0: بده يخلص.
1: نعم بتلاقيه هو من أول ما يكبر مشغول متى سأنتهي من الصلاة، ناطر اللحظة اللي يقول فيها السلام عليكم ليقوم فورا، تلاقيه وين بيرجع لأمور الدنيا. فهيدا الأسباب تعلق القلب بالدنيا، الغفلة وهيدا الأمور. لكن شو العلاج؟ النبي علمنا صلى الله عليه وسلم، أولا العلماء شو قالوا؟ قالوا الخشوع هو عمل قلبي يتوصل إليه ببعض الأسباب. طب ما بدنا نعرف شو هي هيدا الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي صلاة مودع، عبارة هي مختصرة معناها عظيم. صلي صلاة مودع يعني من أراد الصلاة فليقل في نفسه لعل هذه آخر صلاة أصليها، لعلي لا أعيش بعدها. طب هذا مش من الأسباب؟ نعم، إذا إنسان استحضر الموت استحضر أن لعلها تكون آخر الصلاة، ما هذا يؤدي به إلى شو؟ أن يخشع في صلاته.
0: أنا هون حابة بس نوضح، لا ما عم تقولي أنه مثلا استحضر الموت، نعم. ببداية الحلقة كنا عم نقول إنه الخشوع مش إنه الواحد إنه يستحضر الخوف مثلا من عذاب القبر.
1: صح.
0: كيف هانو بقدر مثل بقوله ركز فرق بين
1: هيدا اللي أنا قلته من شوي لقال نعم. العلماء قال العلماء الخشوع عمل قلبي هون يتوصل إليه ببعض الأسباب هيدي من الأسباب بيتذكر الموت صار يتفكر بالعذاب صار يتفكر مثلا بالأهوال أهوال الآخرة
0: يعني هذه من الأسباب اللي بتوصل للخشوع
1: أيوة توصله إلى أن يستشعر بالخوف من الله إلى أن يستحضر الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم هيدا الخشوع نعم أن يستحضر الخوف من الله لكن في أسباب مثل ما قالوا العلماء يتوصلوا إليه ببعض الأسباب منها اللي قالوا النبي صلي صلاة مودع يعني صلي وقل في نفسك لعلها آخر صلاة أصليها هذا من الأسباب يعني اللي علموا النبي عليه الصلاة والسلام ويستحضر هذا الإنسان المصلي من أول ما يكبر نعم. أن الله عز وجل يستحق أن يتذلل له سبحانه نعم. يستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه ومنها في أسباب كتير مهمة منها أن يتفكر ويتدبر بما يقرأه من القرآن من الفاتحة من الأذكار في الركوع والسجود هيدا من الأسباب التي توصله إلى الخشوع يعني لما ينزل إلى الركوع ماذا يقول عادة سبحان ربي العظيم ما معنى سبحانه يعني لما هذا تنزيه لرب العالمين سبحان ربي العظيم أي أنزه الله الذي هو أعظم من كل شيء قدرا سبحانه طيب بيطلع أغلبنا وكلنا لما نكون بالصلاة شو بنعمل نحن بعد الركوع نطلع للاعتدال طيب معروف لوين بعدين بدنا ننزل إلى السجود ولكن قل من يتفكر بهيدا لحاله هيدا الصورة النزول إلى السجود لو تدبر حقيقة بها كما ينبغي هذا إن شاء الله يوصله إلى الخشوع إلى استحضار الخوف من الله لأن شو معنى نعم هيدا يعني مشهد الإنسان إذا تفكر به وشو بيقول بالسجود يعني ينزل من الاعتدال إلى السجود طيب ماذا يضع على الأرض
0: الجبهة
1: أجي وعد لك إيه ما عارفين منو نحط الجبهة على الأرض أكيد بالسجود بدنا نحط الجبهة على الأرض ولكن هل يعني ما الذي ينبغي منه أن يتفكر طيب شو عم بعمل أنا أضع هذه الجبهة الجبهة هي أشرف أعضاء الإنسان أشرف أعضاء الإنسان أين أضعها على الأرض ما بس بدي أفكر فيها أنا أنه أنا عم حطها على الأرض لا أضعها على الأرض يعني على المكان هذا اللي بدي أستحضره الذي يدوسه الناس بالأقدام طب ليه أنا عم بعمل هيك تذللا لخالقي تذللا لله رب العالمين سبحانه شو عم أقول كمان بلساني وعم أقول ما بس أنه عم بعمل هيدي الصورة سبحان ربي الأعلى أنزه الله الذي لا شبيه له لا مثيل له ليس جسما ليس حجما لا يحتاج إلى شيء أعلى أي الأعلى أي أعلى من كل شيء قدرا سبحانه قديش هيدا شعور عظيم طب هيدا شو بيوصله إلى استحضار محبة الله إلى استحضار الخوف من الله سبحانه يعني هيدا لحاله النزل إلى السجود طب لما يبلش بالصلاة من أولها الله أكبر طب لماذا سميت بتكبيرة الإحرام قال العلماء لأنه يحرم بهذه التكبيرة ما يحرم على المصلي من نحو كلام الناس من نحو الطعام والشراب طب هيدا ما معنى هذا طب أنا شو خليني أفكر ألا أنا عم أقول والله من قلب صادق وبتمنى من كل من يسمعني وهذا تذكير لنفسي أولا خلينا نبلش أولا من لما نقول الله أكبر أنه أنا شو هلأ لما وصلت لهالمرحلة أنا انقطعت عن مخاطبة الناس لو أنت أنا شو عم بعمل هلأ أقبلت إلى طاعة الله أقبلت إلى الصلاة شو الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله قال العلماء أعظم ثواب يحصله المؤمن في يومه وليلته هو ثواب الصلوات الخمس أول ما يسأل عنه الإنسان من الأعمال البدنية في الآخرة أمر الصلاة قديش أنها عظيم الصلاة بتفكر هيك الإنسان بهذه الطريقة والآية اللي ذكرتيها ميان أول ما بدأت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه قال في تفسير الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون ساكنون خائفون ساكنون شو معنى؟ يعني معناه السكون الأعضاء والجوارح يساعد على الخشوع كمان هيدا من الأسباب عم نذكر كتير أسباب مهمة وأساسية حتى يوصل الإنسان إلى الخشوع اللي هو استحضار الخوف من الله عز وجل خوف الإجلال والتعظيم ما يتحرك كتير بالصلاة
0: السرعة كمان بالصلاة
1: نعم يعني تأثر. مما يساعد على الخشوع ترك الإسراع مما يساعد على الخشوع سكون الأعضاء مما يساعد على الخشوع أن ينظر إلى مكان سجوده ما يبقى عم يتلفت يمين شمال كذا ما هلأ قلنا قال الله أكبر شو معناته يطلع لمكان السجود ويفكر هلأ ما هو عم ينظر لحكمة، عم ينظر لمكان السجود يعينه أن شو يتفكر بما يقرأ مثل ما حكينا من شوي النزول إلى السجود، شو هالمعنى العظيم يلي كتير من الناس بينزل بيطلع ولا يتفكر بهذا. فابن عباس لما قال خائفون ساكنون، يعني ده معناه سكون الأعضاء أيضا يساعد على هذا الأمر. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ وأصلي ولا أشبع، وأصلي ولا أشبع، وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني ما معنى قرة عيني في الصلاة؟ يعني غاية أنسي وفرحي وسروري في صلاتي لربي. فالصلاة شأنها عظيم جدا، وإجا بالقرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هون شو معنى الآية؟ مهم كمان أن تبين سيماهم، يعني أثر الخشوع ظاهر على وجوههم، أثر الخشوع من أثر خشوعهم في صلواتهم. يعني بحيث لو شفت أنت هيدا الإنسان الصالح اللي هيك حاله تذكرين الله عز وجل. هيك إجا بالحديث إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. بس ليه بيّنت هيدا الآية معناها؟ لأنه بعض الناس ما بيفهموها على وجهها، بيظنوا سيماهم في وجوههم، هاي الإشارة اللي بتكون على الجبهة. لا مش هيك المعنى، إنما بهاء الخشوع ظاهر عليهم من أثر خشوعهم في صلواتهم. نعم.
0: حاجة من اللي خطر لي هلأ خلال الحلقة أنه نحن عم نحكي عن الخشوع لنيل الثواب في الصلاة، فشو حال اللي هن تاركين الصلاة؟
1: حالهم خطير، خطير جدا. العلماء قالوا عبارة إذا هانت عليك صلاتك فمن الذي يعز عليه؟ يعني إذا المؤمن عنده أعمل المؤمن، يعني آمن بالله ورسوله. نعم. طيب أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، شو بيجي بعده؟ أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله والرسول الصلاة. طب إذا فرط في بصلاته خطر كبير، الشيطان لما بده يجي يوسوس له لهيدا الإنسان، ما إذا كان هيدا الإنسان فرط بأفضل عمل بعد الإيمان بالله والرسول، فسهل على الشيطان أنه شو يوقعه بأمر خطير. فهيدا الإنسان نعم إذا كان تارك الصلاة بده يخاف على نفسه، بده يتنبه لهذا الأمر، بده يتذكر ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، وناس ترضخ رؤوسهم بين صخرتين، يعني تكسر. سؤال شو كان ليه كان عم بيصير فيهم؟ لأن كانوا يتثاقلون، رؤوسهم تتثاقل عن تأدية الصلاة. فالإنسان بده يتنبه، أمر الصلاة أمر عظيم، وقلنا أفضل الثواب أعظم ثواب يحصله في يومه وليلته ثواب الصلوات الخمس، فلا ينبغي أن يقصر في ذلك.
0: نعم. حاجة، شو في أحاديث أو آيات ذكر فيها أمر الخشوع؟
1: هلا ورد أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام، في أحاديث يعني سبحان الله مؤثرة حقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عينان لا تمسهما النار، قال عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. إذا نفكر بالحديث، عينان لا تمسهما النار، طيب عين باتت تحرس في سبيل الله وعين شو بكت من خشية الله. هذا حديث ورد حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيه فائدة عظيمة. سبعة يظلهم الله في ظل العرش يوم القيامة، شو يعني؟ يعني لا يصيبهم أذى حر الشمس، يحفظون أين تحت ظل العرش. وعد فيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا كان منفردا عن الناس. هون شو المعنى الخشوع؟ يعني الذكر القلبي، لأنه أيضا كمان هيدي فائدة ما مرقناها بالمقدمة. الخشوع لما نسمع عبارة الذكر القلبي يعني الخشوع، عبارة الذكر القلبي يعني الخشوع على نفس التعريف. فالنبي ماذا قال؟ ورجل ذكر الله خاليا، يعني حصل عنده الذكر القلبي اللي هو الخشوع، ففاضت عيناه، استحضر الخوف من الله، استشعر في قلبه الخوف من الله، تأثر إلى درجة أن تفيض عيناه، أن تفيض عيناه من خوفه من الله. طيب هذا شو بيكون له؟ إن شاء الله يكون محفوظا تحت ظل العرش يوم القيامة. وهيدا أمر عظيم، هيدا أمر كتير عظيم. تخيل قدين إحنا هلأ نسمع ومنشوف ناس عم تبكي. نعم منشوف بعيوننا ناس عم تبكي، ما كلنا يمكن مارق عراسنا هالمشاهد، أو نسمع فلان صار معه كذا وعم يبكي. ليه عم يبكي؟ مهموم. ليه عم يبكي؟ محزون. ليه عم يبكي؟ من ألم الفراق مثلا. ليه عم يبكي؟ نفسيته تعبانة مثلا. طيب بس ما أعظم أن نعرف عن إنسان قال عم يبكي، بس ليش عم يبكي؟ قال من خشية الله عز وجل. لدرجة عند دموع بتنزل له من خوفه من الله، استحضر بقلب الخوف من رب العالمين فصار دموعه تنزل. هيدا قليل ما نشوفه هالمشهد أو نعرف عنه، ما عم قول ما فيه أكيد فيه، ولكن يعني يقل. سبحان الله العظيم. وهيدا الحديث اللي ذكرته منذ قليل، هيدا قال العلماء، قال العلماء لو مرة واحدة حصل منك ذلك نلت هذه الفائدة. يعني بعض الأحاديث اللي وردت عن النبي أحيانا الشخص لو مرة صارت معه بكون يعني إن شاء الله نالته هذه البشارة، يعني أن يكون محفوظا تحت ظل العرش. لو مرة صارت معه للإنسان ذكر الله خاليا ففاضت على عينه، فبيستحق الأمر أنه نحن يعني حتى لو نحن كنا حاسين حالنا معلقين بالدنيا أو كذا أو بعاد يعني، فلا نقعد نتفكر نعمل بالأسباب التي توصلنا إلى الخشوع. طيب هيدا شو بده؟ بده حضور قلب، بده قلب حاضر، بده قلب صافي، بده قلب رقيق. حتى شو بيقولوا العلماء، يعني بعض الصالحين من شدة صفاء قلوبهم ورقة قلوبهم واستحضارها أحيانا يسمعون بعض آيات القرآن فيتساقطون. بمجلس الإمام أحمد الرفاعي من شدة ما حصل لبعض الناس من التأثر والخشية من الله، استحضروا الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، يقال 5 في مجلس الإمام أحمد الرفاعي تفتتت أكبادهم من خوفهم من الله وماتوا. بعد قد يتفاجأ من اللي عم نقول، سبحان الله. لأما اللي بيعرف بيعرف، من ذاق عرف. وأيضا بعض العلماء ألف كتابا سماه قتل القرآن. ما معناه؟ الذين ماتوا عند سماعهم لبعض آيات القرآن من شدة الاستحضار الذي حصل عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أخبر عن أناس هكذا حالهم، يعني مثل ما قلوا قلوب رقيقة فورا تتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. شو يعني أفئدتهم مثل أفئدة الطير؟ هنا التشبيه بخفتها ورقتها وخوفها من الله. في ناس قلوبها رقيقة سبحان الله بتأثر، فاللي ما منه هيك ما الذي ينبغي منه؟
2: بدنا نعرف. بس بعد البريك بدي أسأل عن قسوة القلب. بدنا ناخذ بريك سريع ونرجع نكمل
1: إن شاء الله.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم. إذا خشع قلبك فأطل التدبر. الحاجة الداعية يمنى مصلح، كنا عم نحكي عن اللي قلوبهم رقيقة واللي دمعتهم سريعة. نعم. كنا نحكي عن الذين قست قلوبهم، والبعض منا قد يجد نفسه أنه هو كانت يمكن دمعته أسرع، يعني بيلاحظ على حاله أنه نعم. أنا كنت دمعتي أسرع، كنت حاسس حالي قلبي أنظف.
1: نعم.
0: شو بيقدر يعمل؟
1: يعني هو سبحان الله الإنسان أحيانا بيوصل لمرحلة هو يعرف من نفسه مثل ما ذكرتي أنه كان تأثره أسرع، كان دمعته أقرب، يتأثر بما يسمعه من الآيات من الأحاديث، بيكون بعزاء، بيكون بيوصل خبر وفاة، ليه بيتأثر، بيوصل لمرحلة أحيانا بعض الناس وكثير من الناس مثل ما ذكرتي القلب يقسو. طب شو سبب ذلك؟ بده يعرف السبب، لا يعالج، بده يعرف السبب. السبب كثرة المعاصي من الأخير. لما الإنسان يتهاون، أنا بقوله بيكسر هيدا الحاجز، كان أول شيء الخوف، يعني بيخليه أنه يبتعد عن هيدا المعصية، استحضر الخوف من الله عز وجل. لما يتجرأ على فعل معصية ورا معصية ورا معصية، شو حيصير بهيدا القلب؟ عم يسود
0: القلب.
1: عم يسود، ولما عم يسود أو أول شيء شو بيكون؟ غفلة من غرب هيدا الدنيا، بيسود القلب، بيقصى القلب، يقسو ويسود، وهيدا الغفلة سواد القلب، وهذا خطر كبير. يعني إذا وصل لهالمرحلة يحس من نفسه أنه ما بقى عم يتأثر، بده يوقف هون، بده يوقف أنه ليه ما عم يتأثر. أما أنا بقول عادة سبحان الله منقصر، نحن مش يعني لسنا من أهل الكمال، كلنا منقصر، ولكن لما تكوني عم تسمعي بعض الأمور أو المواعظ عم تتأثري، عم تبكي، قولي الحمد لله. ما معناته أنت صرتي يعني كاملة، لا، ولكن هيدا بدل على مثل ما قولوا باب خير، انه في بعده عندك عم تتأثر. اما اذا انسان وصل لحالي ما بقى عم يتأثر بالمرة، حتى بيمر عليه، ما بيوصل لهيدا المرحلة بيمر عليه ايام طويلة وشهور وسنين ما بيخشع بصلاته ولا مرة بيحصل هيدا اللحظة، حتى بالصلاة اذا بالصلاة ما عم بيحصلها، فبده يعمل بالاسباب. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاسباب، اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، لأنه إذا أكثر من ذكر الموت يرق قلبه، بيخاف، بيرق قلبه. وأيضا زيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. واحد قلبه قسي ولوين يتوجه حقيقة المقابر. إلى زيارة المقابر، لأنه بيطلع على بيتذكر أنه مصيره لهون. هذا شو إذا كان معلق بالدنيا أو عند بلذات الدنيا يقطع عليه هذه الأمور. أيضا الإكثار من ذكر الله وحضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم هذا إن شاء الله بنرجع بنحكي فيها بإذن الله، متوسع فيها بشكل أكثر، بس لأنه هي الباب لهذا الأمر. كيف بده يرق قلبه، كيف يتحرك قلبه، بده يحضر بمجالس العلم، هيدا من الأسباب. نعم.
0: حجب حابة أسمع منك قصص عن الصحابة أو الأولياء في موضوع الخشوع،
1: هلأ
0: هيك لترقيق القلوب.
1: أكيد ورد عن بعض الصالحين أشياء كثير حقيقة بتأثر بالقلب، لكن أول إنسان حقيقة بدون تردد أول إنسان أذكره خاصة بهذه المسألة القائد محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. هو قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فقلبه للنبي عليه الصلاة والسلام حوى من خشية الله ما لم يحوي قلب مخلوق قط. مشان هيك عم بدي بلش بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي ويبكي في صلاته، ومن هو مأمون الخاتمة، يعني ما عليه خوف في الآخرة ولا عذاب ولا أدنى نكد صلى الله عليه وسلم، لا، ومع ذلك يصلي ويبكي في صلاته، بيركع بيبكي، يوقف بيبكي، يسجد يبكي في صلاته. طيب لأي درجة؟ إلى درجة أن تبتل لحيته المباركة، إلى درجة أن يبتل التراب الذي بمحاذاته عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي، هاي خلينا نفكر كمان هلأ لما ندخل بالصلاة، خلينا نحط هيدا بذهننا عن تكبيرة الإحرام، انقطعنا عن مخاطبة الناس، بدي نشغل هلأ أنا كيف بدي أخشع. وأيضا بتذكر النبي الذي كان يبكي في صلاته، وأيضا الصحابة اللي كانوا يصلوا خلف النبي كانوا يبكون في الصلاة. وأيضا ورد، بحب أنا أذكر هذه القصة عن عروة ابن الزبير، هذا كان من الصالحين رضي الله عنه، مرة في إحدى المعارك فات سهم بإجره، أصيبت رجله بسهم يعني، فاحتاجت رجله إلى قطع، سبحان الله بدهم يقطعوا له إجره. أيام زمان لكن في بنش ولكن في بعد العملية مسكن وهالأمور، لا، فبد طريقة بده يقطعوها لإجره. شو قال لهم؟ انتظروني إذا شوف قد إيه عرفان حاله بيستغرق بالصلاة، انتظروني فإذا رأيتموني دخلت في الصلاة اقطعوها لي، خلاص بكون استغرقت أنا يعني. قد ما بيخشع وبيتفكر بالكلام ونحو ذلك، لما دخل بالصلاة قطعوها وأدخلوا فيها الزيت أو نحو ذلك شيء، مشان قلنا ما كان في أيام زمان هيدي الأمور اللي عنا. فلما أنهى صلاته ماذا قال؟ ما شعرت إلا لما شممت الرائحة. هيدي حالي رضي الله عنه من الصالحين. وبتذكر كمان صفوان ابن سليم رضي الله عنه، هذا كان من الصالحين، رجل مبارك، كان 40 سنة يقوم الليل، كان عنده سطح، كان يعني بيته في سطح فوق، يطلع إلى السطح سطح بيته ويصلي، يقوم الليل، يقوم الليل وبخشوع بسكينة يعني ساكن الأعضاء. لما مات رضي الله عنه كان في جيران عنده، البنت تقول لوالدتها: يا أمي أين ذاك العمود الذي كان على سطح ذاك المبنى؟ يعني هي ظنته شو؟ عمود، من شدة سكوره وخشوعه في الصلاة. قالت لها: لا، لا، ليس عمودا، إنه ذكرت لها كان صفوان ابن سليم يقوم الليل. وأيضا بعض الصالحين من التابعين رضي الله عنهم أصابه بلاء، أصابه فالج. نسمع شو يعني فالج، ما نشي سهل، سبحان الله العظيم. قال العلماء إلى درجة أنه يعني وصل إلى مرحلة لا يمسك ريقه في فمه، لا يستطيع، فالج. طب كيف بدي أقوم للصلاة والوضوء وكذا؟ سبحان الله، يعني بكما كان يعني يريد ويشتهي. فدعا الله عز وجل، قال: اللهم ارفع عني ما أنا فيه وقت الوضوء والصلاة. كان يستطيع أن يدعي، يعني يدعو أن يقول: اللهم ارفع عني هذا البلاء. ولكن هو بس لأنه قد ما معلق قلبه بالصلاة وقد ما بيستلذ بالصلاة دعا أن يرفع عنه هذا وقت الوضوء والصلاة، فالله استجاب له، صار في كل وقت صلاة يرفع عنه الفارج، يتوضأ ويتلذذ ويصلي كما يشتهي وكما يحب، طمأنينة، بخشوع، بسكينة. ثم إذا سلم يرجع، يعني أنهى صلاته يرجع إليه هذا الفالج. أيضا حال بعض الصالحين، أيضا ذكر قصة من أولاد زين العابدين، أبو الحسن رضي الله عنه كان يصلي في بيته، فاللي صار أنه احترق البيت، فأهل بيته شو بتعرفي النار، وحد أحيانا الواحد دوره بيركض، فخرجوا خارج البيت وصاروا ينادونه: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، النار، يا أبا الحسن، يا أبا الحسن. بالصلاة، سبحان الله، مستغرق يعني، قولي أنت كيف بيوصلوا لهالحالة؟ سبحان الله، اللي هن جربوا، نحن يعني
2: حاجة أنا بحكي عن حرب بس لنسمع هدول القصص واللي هي صارت، لا شك،
1: نعم،
2: بحس حالي شخص كتير بعيد.
1: ما هلا بدي أقول وين إحنا وين هني، وين إحنا وين هني، يعني سبحان الله هني اشتغلوا على حالهم، دول ناس عندهم صفاء في قلوبهم. عيد أبو الحسن شو اللي صار؟ ينادوا: يا أبا الحسن، النار، خلص الصلاة وبعدين خرج، ما يعني ما مستغرق بالصلاة. قالوا له: النار، خفنا عليك، يعني قلقنا عليك. شوفي ما لا جواب، قال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. قال: شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. شوفي قديه بيكونوا قلوب حاضرة، سبحان الله العظيم. معروف أن الكرخي كمان هيدا رجل صالح والدعاء عند قبره مستجاب، مرة أذن وأقام الصلاة، فطلب من حدا من الحاضرين، من أحد الحضور، قال له: أم بنا، يعني وقف إمام أنت بالصلاة. عم شو هيدا الشخص شو قال له؟ عم بيحكي مع معروف، معروف، معروف الكرخي رضي الله عنه، قال له: إذا أممت بكم في هذه الصلاة لا أم بكم في الصلاة الثانية. طلع فيه هيك معروف الكرخي رضي الله عنه، قال له: أو تنتظر الصلاة الثانية؟ نعوذ بالله من طول الأمل. يعني شوفي أنه عم تفكر أن تصلي وماذا تقول في نفسك؟ لعلها آخر صلاة أصليها. هيك كان حال بعض الصالحين، نعم الصالحين هيك كان، لأنه شو قالوا العلماء؟

0: كمان من شدة خشوعهم وسكونهم في الصلاة.
1: نعم. حاجة نحن حكينا عن أمر الخشوع وعن أمر الصلاة, يعني الخشوع في الصلاة. هل الخشوع يعني يعني بيصير معنا خشوع بأعمال أخرى بطاعات أخرى غير أمر الصلاة؟
0: لا, نعم غير أمر الصلاة بيصير. نعم. أكيد, لأنه هلأ أنا من شوي الحديث سؤال النبي عليه الصلاة والسلام, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, إن كان منفردا عن الناس ما وذكر الله خاليا وإلى درجة أن يعني فاضت عيناه من خوفه من الله. فقد يكون الإنسان نعم بغير الصلاة ويحصل عنده الخشوع. طب كمان كيف بيوصل لهون؟ أن يتفكر مثلا في مخلوقات الله, بتفكر بمخلوقات الله عز وجل لما ينظر إلى هذا العالم, إلى البحار, إلى الأنهار, سبحان الله. يعني مثل ما قال, مثل ما كما ورد, تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. هذا يوصل الإنسان إلى أن يقول سبحان الله, تبارك الله العظيم القادر على كل شيء. لما يتفكر في مخلوقات الله هذا يوصله إلى الخشوع, وأن الله لا يشبهنا, ليس كمثله شيء. هيدا مهم لما الإنسان يعد يتفكر بهيدي الطريقة, أن الله سبحانه لا يتصور في البال, ليس كمثله شيء, لا فكرة في الرب. هذا كله نعم يوصله أيضا إلى استحضار الخوف من الله, خوف الإجلال والتعظيم.
1: نعم. حاجة بدنا نحكي شوي عن الخشوع, أنه كيف الواحد بده يزداد في أمر الخشوع. لا مثلا إن كان في صلاة, يعني بدي مثل بيقولوا كلمة أخيرة.
0: نعم.
1: بتوجهها للي بيتمنى أنه يجد هذه اللذة في صلاته, يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام, أكيد مش نعم نشبه, بس أنه
0: نعم
1: نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة.
0: نعم.
1: إذا الشخص عم يفتش عن هذه اللذة كيف الوصول إليها؟
0: اللي هي بالصلاة.
1: نعم.
0: بالصلاة. أول شيء ذكرنا نحن ضمن الحلقة أسباب كثيرة, ما أولها كلام النبي صلي صلاة مودع.
1: لكن يعني بس لأوضح السؤال, لأنه نحن بحياتنا كتير صار في انشغالات.
0: صحيح.
1: وفي أشياء بتلهينا, وذكرت أنه بأول الحلقة إن كان مثلا الأم بولادة بيغرق بأمورها في المنزل, يمكن هي وعم بتصلي يفوتوا عليها الولاد, يصيروا عم يعملوا أشياء بوجه, تخاف هذا يوقع, تخاف هذا يأذي حاله, مشان نحن من الأولى لما ندخل. نعم. في الصلاة ننفصل عن هذه الأمور.
0: نعم. أول من جملة ما ذكرت ضمن الحلقة أن يستحضر الإنسان عظيم شأن الصلاة. أفضل ما قلنا, أعظم ثواب يحصله المؤمن في يومه وليلته ثواب الصلوات الخمس. لما أنا أعرف هيدا الأمر قديش عظيم, بيستحق هيدا الأمر وأمر الصلاة تحديدا أن أفرغ لها الوقت, أن أعتني بها. طب كيف بعد أعتني بها وعندنا مشاغل كتير مثل ما عم تذكري بالحياة, أولاد وقصص وكذا. أنا لما عارفي عندي هلأ وقت صلاة, ما بدي يكون فكري مشغول مثلا أنه أنا هلأ بالأكل اللي على النار, أو عندي أولاد صغار مثلا فأنا قدامهم قاعدة بطريقة عم صلي وعارفي أنا والتلفزيون أمامي, مثل بعض الناس عم بصلي مثلا ويضع التلفاز أمامه وعم بيحضر مسلسل مثلا أو نحو ذلك, هو عم بصلي. بعض الناس هيك, أو أمور تلهي ناس قاعدين وعم بيحكوا, لا أنا بيستحق هذا الأمر أن أفرغ له الوقت. طيب شو بعمل؟ فوت على مكان هادئ, ساعد حالي. نعم بعرف انه هون انا ما في اولاد صغار, بامن على اولادي, مش حاتركهم بالخطر. لا مثلا بيكونوا مع حدا او مع الزوج او مع حدا مثلا, بتفوت ما تحاول تعمل شيء, بتعرف حالها اذا عملت هيدا الامر, حط الطبخة على النار وبدها تكبر, حيضل فكرة مشغول. اجلي الموضوع, عم بحكيها بكل هيك كنت بقوله سهولي. اجلي موضوع هلا, ادخلي بالصلاة, اتقن الصلاة, سكري على حالك ان تطلب الامر. نعم. واعملي بكل الأسباب التي وردت معنا اللي هلأ ذكرناها ضمن الحلقة, من السكون, من النظر موضع السجود, من تذكر الموت, هيدا كله يعينه. ولكن أنا ذكرت عبارة ضمن الحلقة ما توسعت فيها, اللي هي موضوع حضور مجالس العلم. ليه أول شيء حضور مجالس العلم؟ أول شيء إحنا حكينا من شوي إنه هيدا بده قلب حاضر ليخشع, ليوصل لهيدا الأمر بده قلب حاضر, بده القلب يتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, إذا فسدت فسد الجسد كله. بيّن لنا ما هي هذه المضغة؟ القلب. يعني الأساس أن أصلح قلبي. أنا إذا بدي أوصل للخشوع في الصلاة, لرقة القلب, لصلاح الحال, شو بدي أول شيء أعمل على إصلاحي هذا القلب؟ طب هذا القلب شو الطريق لحتى أنا أعمل على إصلاحه؟ ما هو الطريق؟ في طريق اللي هو حضور مجالس العلم.
1: نعم.
0: لأنه بمجالس العلم قلنا فيها تحريك للقلوب, تحفها الملائكة, أحيانا تنزل السكينة على قلبه بيتعظ هذا الإنسان, فهذا بيكون سبب إن شاء الله لحتى يحسن من حاله ولحتى يخشع في صلاته ويصير يجد هذه اللذة اللي قلنا الصالحون يجدونها.

0: داية الحاجة يمنى مصلح، بدي أتشكرك كثير على هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم، وأنا
0: إن شاء الله كل المستمعين وأنا استفدنا بهذه المعلومات اللي أعطيتنا إياها.
1: أرجو ذلك حقيقة، وهذا تذكير لنفسي أولا.
0: بارك الله
1: يعني
0: فيكم.
1: بتمنى أن نعمل بما ذكر في هذه الحلقة
0: إن شاء الله. مستمعينا ومتابعينا، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، ترقبونا الأسبوع المقبل إن شاء الله بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمع بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله يا مولانا. لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بالصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير.

روى البخاري ومسلم في الصحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة عليها رضوان الله: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول ربنا عز من قائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس ويزينون لهم المفاسد ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: يا من يا من

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

كتابه والأنبياء ببابه قد شاء

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 19 من سورة الحج إلى آخرها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأعلم الناس بمحطات كثيرة ستحدث في الآخرة، وبين ما للمؤمن وما للكافر يومئذ. وفي هذا الموضوع وبيانه نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المهمة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين فقط، الكفار لا أحد يشفع لهم. ومن الذي يشفع؟ الأنبياء يشفعون، وكذلك العلماء العاملون وشهداء المعركة والملائكة. والشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير، أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين. أهل السنة فسروا الشفاعة بإسقاط العقاب، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. وذكر بعض العلماء الشفاعة لرفع الدرجة أيضا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يختص بالشفاعة العظمى التي هي لتخليص الناس من الاستمرار في حر الشمس في الموقف، وقد سميت الشفاعة العظمى لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بهذه الشفاعة غير أمته من المؤمنين، لأن العذاب أنواع، ليس العذاب بدخول النار فقط، بل قبل دخول النار في الموقف الشمس تدنو من رؤوس العباد، تسلط عليهم في الموقف. الصالحون من عباد الله وبعض من كتب الله لهم من غير الصالحين يظلون بظل العرش فلا يصيبهم أذى حر الشمس، أما الكفار وبعض العصاة تسلط عليهم الشمس يوم القيامة وهم في الموقف. والفضيحة هناك في ذلك المشهد عذاب، بعض المسلمين يفضحون أمام الخلق، ينادي عليهم الملك: هذا فلان ابن فلان عمل كذا، لأن الخلق يكون عليهم موقوف يوم القيامة حتى يقضى بينهم بصرفهم إلى الجنة أو إلى النار. الكافر من شدة ما يلقى من البؤس الذي يقاسيه من حر الشمس يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، ولكن النار أكثر عذابا عليهم. أما الأتقياء يكونون راكبين على نوق رحائلها من ذهب، لا يقاسون ما يقاسيه غيرهم، ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. معناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني. في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. فالكافر لا شفاعة له يوم القيامة، إنما هو في عذاب دائم. أما المؤمن فهو الذي ينال من الشفاعة. كثير من المؤمنين تنالهم شفاعة، كثير كثير كثير. ومما يجب الإيمان به الجنة، وهي دار السلام، دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيها قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة أن أهل الجنة كلهم شباب،

وغم وهم ونكد وكرب، هذا من النعيم العام الذي يناله كل أهل الجنة. وهناك نعيم خاص للأتقياء أخفاه الله عنا، حتى خزان الجنة الملائكة الذين هناك لم يطلعهم الله على هذا النعيم، الله أخفاه لعباده الأتقياء، كما جاء في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى في قلوبنا لا يخطر هذا النعيم ما هو، شيء خاص. وقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل مشمر للجنة، أي هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ كيف يكون الاستعداد للآخرة بتعلم علم الدين؟ لا يكون الإنسان مستعدا للآخرة إن لم يتعلم. وأولى العلوم معرفة، معرفة الله ورسوله، أن يؤمن بالله بأنه موجود لا يشبه شيئا من الموجودات، ليس حجما كبيرا ولا حجما صغيرا ولا وسطا، ولا يوصف بصفات المخلوقين، لا يحصل له انفعال كما يحصل للإنسان. الله يغضب ويرضى لا كغضب العباد ورضاهم، نحن غضبنا انفعال ورضانا انفعال، الله تعالى غضبه ليس كذلك ورضاه ليس كذلك. لا يوصف الله بالاتصال والانفصال، ولا يوصف بالنزول والصعود، كل ما هو من صفات البشر الله منزه عنه، لا يمس ولا يمس، لأنه ليس جسما. هل من مجتهد في طاعة الله ومستعد للآخرة؟ قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ. الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بالله بأن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، الله خلق فيها نورا فلا تحتاج إلى شمس ولا قمر. إذا كانت الواحدة من نساء الجنة لو أطلت على الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فكيف يكون النور فيها؟ الله تعالى يعطي عباده المؤمنين قوة في أبصارهم، لو كانت أبصارهم هناك كما هي في الدنيا لعمي أهل الجنة من قوة النور الذي هناك. يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة، الله يعطيهم قوة في أبصارهم بحيث يرى الواحد منهم مسيرة 1000 سنة. وريحانة تهتز فيها أشجار ذات خضرة يانعة معجبة المنظر، أشجار الجنة لما تتحرك يطلع منها صوت جميل جميل جميل، وثمار الجنة كلما أخذ المؤمن من ثمارها نبت بدل ما أخذ مكانه غيره، وكل ثمار الجنة نضيجة ليس فيها شيء ليس نضيجا، وطعمها ألذ بكثير من طعم الفاكهة التي في الدنيا والثمار التي في الدنيا. وكذلك في الجنة قصور عالية للمؤمنين، يوجد للمؤمن قصر من لؤلؤة واحدة طوله في السماء 60 ميلا، وقصر مشيد هذا معناه، وزوجة حسناء جميلة كذلك

0: كل واحد من أهل الجنة له زوجة حسناء جميلة، ولهم من الحور العين. الحور العين جميلات جدا، في حبرة ونضرة، أهل الجنة دائما في سرور وفرح لا يحصل لهم كآبة. وكل واحد من أهل الجنة له 10,000 من الولدان المخلدون لخدمتهم. هؤلاء الولدان كأنهم لؤلؤ مكنون، ويجب الإيمان بالرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بأنها حق. المؤمنون وهم في الجنة يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا تشبيه ولا جهة، يرون الله بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، كما نص على ذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، أي أن الله لا يكون في جهة ولا مكان، إنما هم في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، ولا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، لا يشكون، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. الصالحون من عباد الله يرون الله كل يوم مرتين، أما غيرهم يراه في الأسبوع مرة، غيرهم من المؤمنين يراه في الأسبوع مرة، وهذا أكثر ما يسر المؤمن في الجنة، يفرح بهذا أكثر من كل نعيم يناله في الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. مراده كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه هو القمر، كذلك المؤمن لما يرى الله في الآخرة لا يشك أن الذي رآه هو الله. ليس معنى الحديث أن الله يشبه القمر، تنزه الله عن ذلك. لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون في رؤيته. بعض الجهال إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، بل بعضهم صرح بذلك، وهذا تشبيه لله بخلقه. ويجب الإيمان بالخلود في الجنة لأهل الجنة، والخلود في النار لأهل النار، وأنه لا موت بعد ذلك. ويجب الإيمان بالملائكة، أي بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون كلهم أولياء، وهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتوالدون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله، من كان منهم رسولا ومن لم يكن رسولا يجب الإيمان بهم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد يقال له رسول، أما النبي هو من أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، ولا يوحى إليه بشرع جديد. هذا الفرق بين هذا وهذا. والرسول أفضل من النبي الذي ليس رسولا، وأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء هم الأفضل. وأول من أرسل إلى الكفار، لأن سيدنا آدم هو أول الرسل، وفي زمانه أولاده كانوا على الإسلام، ما كان فيهم كافر. ثم بعد نبي الله إدريس حصل الشرك والكفر بين البشر، فكان أول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح. لذلك صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، أي بعد حدوث الكفر بين البشر، هذا معناه. وإلا فلا شك أن آدم هو أول الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة. فمن نفى نبوة آدم فقد خرق الإجماع وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالكتب السماوية وهي كثيرة، عدد الكتب السماوية 104، أشهرها هؤلاء الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أي القرآن. التوراة أنزل على موسى، والإنجيل على سيدنا عيسى، والزبور على داود، والقرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره، أي المقدور، ما كان منه خير وما كان منه شر. يجب الإيمان بأن كل ذلك بخلق الله وتقديره. لفظة القدر أطلقت في هذه العبارة ويراد بها معنيان، أحدهما تقدير الله، والآخر المقدور من خير وشر. تقدير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدر الله وجوده، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. أما تقدير الله الذي هو صفته ليس قبيحا من الله، خلق الله للقبيح ليس قبيحا من الله، تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله، إنما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد. فكل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه. وليعلم أن مشيئة الله وتقديره لا يتغيران، لأن التغير مستحيل على الله. فإن قيل لكم: أليس الرسول قال: ولا يرد القدر شيء إلا الدعاء؟ فالجواب أن يقال: هذا راجع إلى القدر المعلق، ليس إلى القدر المبرم. ما هو القدر المعلق؟ هناك ملائكة من وظيفتهم أن ينقلوا من اللوح المحفوظ، ينقلون مثلا: فلان إن وصل رحمه زار أقاربه وصلهم يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60. هذا يقال له قضاء معلق وقدر معلق. الله تعالى علم بعلمه الأزلي أي الأمرين سيكون، لكن هذا معلق في صحف الملائكة. فهذا الإنسان إن وصل رحمه يعيش إلى 100، وإن لم يصل رحمه يعيش إلى 60. هذا معنى القضاء المعلق. أما الشيء الذي كتب الله أنه يكون، مهما دعا الداعي ومهما تصدق المتصدق لا يغير ذلك أحد. صلة الرحم من أسباب توسيع الرزق ومن أسباب طول العمر، صلة الرحم فيها خير كبير. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأنه أخبر بذلك قال عليه الصلاة والسلام وختم بي النبيون. والله قال وخاتم النبيين، وقوله بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، إنما أقول تحدثا بنعمة الله. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فيستحيل على الأنبياء الكذب، والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، والفطانة أي الذكاء فيستحيل عليهم البلادة. يستحيل على الأنبياء الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن، ليس فيهم من هو جبان، بل هم أشجع الناس. كذلك يستحيل عليهم ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. لا يبتلى نبي ببلاء ينفر عن قبول الدعوة منه. نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام الله تعالى ابتلاه ببلاء شديد، إبليس لعنه الله هدم البيت على أولاده، كان له 7 ذكور و7 إناث، فقتل له أولاده كلهم، وكان عنده زرع كثير، أحرقوا له زرعه كله، صار فقيرا، وابتلاه الله ببلاء شديد. لم يرد في الحديث ما كان بلاء أيوب، لم يرد، إنما الذي ورد أنه ابتلي 18 عاما. ثم ذات يوم سمع 2 يقول أحدهما للآخر هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل، يطعنون فيه، كان قال لو هذا أيوب لولا أنه فعل ما فعل ما ابتلاه الله بهذا البلاء. عندها دعا الله وطلب من الله أن يعافيه، قبل ذلك ما طلب. لما سمع هذا الكلام بعد 18 عاما طلب من الله، فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، فخرج له 2 من الماء، اغتسل من 1 وشرب من الأخرى، فعاد صحيحا شابا. الله أعاد إليه شبابه. كانت زوجته رضي الله عنها امرأة صالحة، كانت كل يوم تأخذه لقضاء الحاجة في البرية، لأنه ما كان عندهم بيوت خلاء، توصله إلى مكان ثم يبتعد عنها قليلا لقضاء حاجته، ثم يعود إليها فيلقاها. في هذا اليوم لما رجع ما عرفته، قالت له هل رأيت نبي الله أيوب وقد كان أشبه الناس بك حين كان شابا؟ فقال لها أنا هو. ثم هي أيضا الله تعالى أكرمها ورد لها شبابها ورزقهم مثل أولادهم ضعفهم، أحيا لهم أولادهم ورزقهم مثلهم، يعني أبدا كان عندهم 14 صاروا 28. وأرسل الله سحابتين، سحابة أمطرت على بيدر القمح جراد من ذهب، وأخرى أمطرت على بيدر الشعير فضة، أغناه الله. بعض الناس يقولون كان يخرج منه الدود، هذا كذب، خروج الدود من الجسم منفر، ينفر منه الناس. الأنبياء لا يبتلون بمثل هذه البلايا، كذلك لا يولد النبي وهو أعمى، ولا يكون النبي كسيحا أو أعرج، إنما نبي الله يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه يوسف ابيضت عيناه وقتا مدة من الزمن، ثم لما أرسل له يوسف بقميصه عافاه الله، عاد إليه بصره. كذلك ليس في الأنبياء من هو يتأتئ بالكلام أو يتلعثم بالكلام. أما سيدنا موسى حصل له أثر في لسانه حين وضع الجمرة في فمه وهو طفل، لما وضع له فرعون الجمرة والتمر، الله شاء له أن يأخذ الجمرة ويضعها في لسانه حتى لا يقتله فرعون. هذا ترك له في لسانه أثر خفيف. ثم دعا الله فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأذهب الله عنه هذه العقدة الخفيفة. الحاصل أن الأنبياء ليس فيهم صفات ذميمة، بل كل صفاتهم حسنة. كذلك آدم كان جميل الصورة، طويل 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع، جميل الخلقة كان، لم يكن شبيها بالقرود. هذه النظرية فاسدة، الذين يقولون أول البشر كان يشبه القرود، وحدودب الظهر كثير الشعر، هذا كذب. الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة. القرد ليس أحسن صورة، بل من أقبح الصورة. ثم الأنبياء عصموا من الكذب أيضا، لأن الكذب نقص ينافي منصب النبوة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة حين مر بأرض الجبار الذي كان كلما مرت واحدة جميلة في أرضه وبلغه عنها يطلبها للفاحشة بالقوة يأخذها، فلما بلغه عن سارة قيل له: إنه اليوم مر بأرضك امرأة من أحسن النساء، فطلبها فحضرت مع سيدنا إبراهيم، فقال له: من هذه؟ هو كان معروف عنه هذا الملك، إن عرف أن معها أخوها لا يقربها بالفاحشة، كانت هذه عادته. فقال له: إنها أختي. ليس معناه أنها أخته في النسب، إنما أخته في الدين، أليست مسلمة؟ هي أخته في الدين. فهذا ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، ليس كذبا، إنما هو الصدق. لكن هذا الجبار من شدة خبثه، مع أنه قال له إنها أختي لأنها أعجبته كثيرا، مد يده فيبست يده كرامة لسارة، فقال لها: ادعي لي لا أتعرض لك بعد هذا. فدعت له فعاد فمد يده ثانية فيبست، فقال: ادعي لي لا أتعرض لك بعد هذا. فدعت فعاد فمد يده ثالثة فيبست، فعندها جزم أنه لا يمد يده، ثم أهداها هاجر، ثم هي أعطتها لإبراهيم عليه السلام. فالأنبياء لا يحصل منهم كذب، منزهون عن الكذب. لو كان يحصل منهم كذب لكان الناس يشكون في صدقهم، ولكان يقول القائل منهم: ما يدرينا هل هو هذه المرة يكذب أم لا. لكان الناس يشكون في صدق الأنبياء، فلا يليق الكذب بمنصب الأنبياء. وكل الأنبياء أمناء، ما فيهم من هو خائن، إن طلبوا من شخص نصيحة ينصحهم ولا يخونهم، إن وضعوا الناس عندهم أمانة يحفظونها ولا يأكلونها بالباطل. وكلهم أذكياء، ما فيهم من هو غبي ضعيف الفهم، لأن الغباوة تنافي منصب النبوة. لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم، والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء. كذلك يستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة، فليس فيهم من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب لا يحصل منهم، وليس فيهم من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة قبيحة تستقبحها النفس، وليس فيهم من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، وليس فيهم من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. وكذلك حفظ الله الأنبياء من سبق اللسان، لأنه لو كان يحصل منهم سبق اللسان لكان الناس أيضا يشكون هل لما قال هذه الكلمة كانت عن سبق لسان أم لم تكن عن سبق لسان. شو يعني سبق اللسان؟ يعني مثل واحد بده يقول لواحد اسمه محمد يا محمد سبق لسانه فقال له يا خليل، هذا اسمه سبق لسان. هذا لا يحصل من الأنبياء، لا يحصل من النبي أنه بده يقول مثلا يجوز كذا فبيقوم بيقول لا يجوز، أو العكس لا يحصل. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تنفر من الحية، هذا يحصل منهم وما أشبه ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الختام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وأكرمنا بحفظه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين التوابين الأوابين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وأمدنا بأمداده يا أرحم الراحمين، وارزقنا زيارته، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل.
1: وهكذا استمعنا وإياكم أحباءنا الكرام إلى هذه المحاضرة النافعة تحت عنوان محطات أخروية، وألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف حفظه الله تبارك وتعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.